كرة الحب كلمة على ورقة اكتبها اليوم امحيها وبتبقى دار الأشواق عطول قط السرقة.

عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى

0: أطلع جبل طابور شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: يا عطرة، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منها الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومنخص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

شجر وحجار حفافيك وجوه الدنيا شجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار حفافيك وجوه جدود العمر شجر أراضيك سواعد أهلي شجر

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس، من كتاب النبي لجبران.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات NG7.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أخبار الصباح لهذا اليوم السبت 13 من حزيران 2026، نحن معكم على الهواء مباشرة لهذا اليوم في أخبار الصباح، ونطلعكم على أهم المستجدات الإخبارية المحلية العربية والعالمية أيضا. تحياتي لكم أينما كنتم تستمعون إلى أثيرنا أو عبر قناة موال التلفزيونية تستمعون إلينا أيضا، تحياتي لكم إنجي سابح.

الولايات المتحدة يبدو أنها رفضت تأشيرة جبريل أرجوب لدخوله لحضور فعاليات كأس العالم. إذن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل أرجوب رفضت الولايات المتحدة وأيضا كندا يبدو من أن يمنحوه تأشيرة الدخول. تقدم بالطلب في العاصمة الأردنية عمان، وأيضا قال تعليقا على ذلك أنهم سخيفون في سلوكهم بالطبع، الإسرائيليون ضغطوا عليهم، هناك أوساط لا ترغب أن ننتقد إسرائيل. كان أرجوب شارك في إبريل الماضي في مؤتمر الاتحاد الدولي الفيفا ورفض مصافحة مسؤول في الاتحاد الإسرائيلي بدعوة من رئيس الفيفا أيضا جياني أنفانتينو. يعني هذه آخر تحديثات وإصدارات مونديال أمريكا 2026.

أصيب ضابط وجندي أيضا إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في قوة لجيش الاحتلال في حي الجابريات في جنين شمال الضفة الغربية. فانفجرت هذه العبوة أثناء تحرك قوة للاحتلال في المنطقة، وبالتالي الجروح وصفت بأنها متفاوتة الخطورة.

مخطط جديد هذه المرة لإقامة مجمع تعليمي في كفر عقب، هدفه تفويض أو تقويض عمل الأونروا تحت غطاء مشاريع خدمية وتعليمية، وهذا عن صادر عن محافظة القدس، المحافظة التي حذرت من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه بالمجمع التعليمي الجديد في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وهذه الأرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. يعني طبعا كنا في تغطية سابقة على موضوع الأونروا واستبدال يعني مقرات الأونروا بإما محطات عسكرية أو أمور أيضا يريدها الاحتلال. هذه المرة إذن استبدال مبنى الأونروا بمجمع تعليمي في كفر عقب إسرائيلي طبعا.

موضوع المضيق يعني دائما يعني أو في ظل المفاوضات والتفاهمات، يبدو أنهم يتوصلون إلى تفاهمات قريبة أمريكا وإسرائيل، ولكن موضوع المضيق دائما عليه علامة سؤال. فما الذي حصل؟ وزير الشحن مثلا البحري الهندي أعلن قبل يومين أنه 3 بحارة هنود قتلوا، كانوا في أصلا عداد المفقودين، وهذه كانت غارة أمريكية استهدفت ناقلة نفط أمام سواحل سلطنة عمان. فعمليات البحث انتهت وكل هذا الكلام، لم تكشف تفاصيل إضافية، ولكن بعد ذلك يخرجون ليقولون طبعا المضيق سيكون خاضعا لقوانين إيران. تخرج أمريكا وتقول توصلنا لتفاهمات بشأن فتح المضيق.

ورئيس أو الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف مواقع انتشار مقاتلات أمريكية واستهدفتها قوات الجو، وبالتالي كان الاستهداف ب 12 صاروخ باليستي، ولكن هذه في 24 ساعة الماضية. هجوم للمستوطنين على بلدتي شمال غرب رام الله وإصابات بينهم خطيرة، فبالتالي 3 فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة إثر هجوم شنه عشرات المستوطنين المسلحين على أطراف بلدتي جمال وتلو شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهذه كانت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طبعا موضوع ضم الضفة الغربية لا زال قائم ولا زالت بشعيره على الأرض يعني. فوزارة الحرب الإسرائيلية لا زالت تعمل مع جيش الاحتلال على إعداد أنظمة جديدة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والتي يطلق عليها الاحتلال اسم المزارع. يسكن المستوطنين المتطرفين المتورطين في اعتداءات متكررة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية. كل هذا طبعا بهدف تهجير السكان والاستيلاء على الأراضي التي يستخدمونها لرعاية المواشي. صحيفة هارتس العبرية كتبت بأن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أوعز خلال مداولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أو الكابينيت قال أنه يجب وضع أنظمة تتيح شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. فدائرة الاستشارة القضائية في وزارة الحرب وقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يعدون الآن هذه الأنظمة وتخضع الآن لمراجعة مستشارة قضائية للحكومة الإسرائيلية. إذن في تشريعات الضفة الغربية يجب أن تتلائم مع القوانين الإسرائيلية قبل أن تأخذ الأراضي وتسجل بأسماء المستوطنين. في قانون طبعا اسمه قانون مزارع الأفراد، هذا قانون أقره الكنيسة أصلا عام السنة الماضية بمبادرة من حزب الصهيونية الدينية، وهو يطبق أصلا في النقب والجليل. ضم وتوسع استيطاني وضم للضفة الغربية.

يبدو أنه صار في عطل يوم الأمس في فيسبوك والتليجرام وأيضا الإنستغرام. آلاف البلاغات وصلت الشركات, شركات الاتصالات وشركات الخدمات الإنترنت وأيضا شركات نفسها كفيسبوك وكتليجرام وأيضا إنستغرام. يعني منذ الثانية الأولى بدأت البلاغات, وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كمية الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي.

منع الإنجاب كسلاح في الحرب. تقرير على شبكة قدس الإخبارية يوثق العنف الإنجابي في غزة. إذن هو مركز غزة لحقوق الإنسان قال إنه أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بشأن معدلات المواليد والإجهاض منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية تكشف عن وجود نمط ممنهج من العنف الإنجابي، واعتبروا أنه يشكل جريمة طبعا لحالها، جريمة مستقلة تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي. فبالتالي البيانات تشير إلى تراجع حاد وغير مسبوق في أعداد المواليد الأحياء في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، وهذا طبعا يتجاوز أي انخفاض طبيعي يمكن تفسيره بظروف الحرب. فمركز غزة لحقوق الإنسان يدرس هذا الموضوع، وأن الانخفاض بنسبة 67% من موضوع المواليد مقارنة بالأشهر الماضية.

بالحديث عن غزة أيضا يبدو أن الاحتلال لا يزال يتوسع في موضوع الخط الأصفر خاصة في حي التفاح. كان أيضا في 24 ساعة الماضية هناك قصف في ونسف لمنازل في جباليا. إذن هذه خروقات وقف إطلاق النار تستمر لليوم 248 على التوالي في مختلف أنحاء غزة. فخروقات 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين المتأثرين بجراحهم وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

الإمارات ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران، ويبدو أن الاتفاق وبنود الاتفاق أقرت فعليا أن تعود الأصول المجمدة لإيران بالتدريج. هذه كما قيل في السابق بأن الإمارات فعليا ستشرف عليها، وفعليا تم الإفراج عن مليارات الدولارات في طبعا بعد هجمات إيرانية على الدول الخليجية أصلا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وهذا التحول يعني تكتيكي نستطيع القول. $10 مليار يعني لنكون دقيقين أكثر. إجمالي هذه الأموال المصادرة الإيرانية $20 مليار، فأفرجوا عن 10 وضال 10، وهاي الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات، ويبدو أنه الطريق إلى التفاهم إلى الآن لا تشوبه شائبة.

قال التلفزيون الإسرائيلي مساء الأمس بأنه هناك تعليمات صارمة للجيش الإسرائيلي بتجنب أي أعمال تضر بالاتفاق الأمريكي الإيراني، قد تضر بالاتفاق. ولكن الجيش طبعا يواصل هجماته في جنوب لبنان، ولكن الهجمات مستهدفة كما قالوا، ولا يزال نشاط الجيش محدود في بيروت، فبالنسبة لهم هذا مقيد يعني الموضوع، والموضوع يعني مليان قوانين. فكان في تعليمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم إطلاق النار على المستوطنات الشمالية، وعفوا تعليمات لحزب الله بعدم إطلاق النار على المستوطنات الشمالية، ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على هذا الخبر ووصفه بالأخبار الكاذبة. الجبهة الإسرائيلية اللبنانية فعليا لم تهدأ. بهذا السياق أيضا حزب الله يعلن عن 4 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأنهم تصدوا لمسيرة إسرائيلية واستهدفوا قوة كانت في مبنى في بلدة شمع، وأيضا استهدفوا آلية عسكرية للجيش، وأيضا تجمع لجنود وآليات الإسرائيلي، كل هذا طبعا المسيرات الانقضاضية وغيرها من الأسلحة. في تقرير لوكالة معاً الإخبارية لهذا الصباح يبدو أنه 62 عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون واشنطن بالضغط على إسرائيل للسماح بعلاج مرضى السرطان في غزة، وسمح لهم بالوصول إلى العلاج أصلاً، وإعادة فتح الممر الطبي الذي كان يتيح لسكان القطاع تلقي رعاية صحية في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية. هذا إذن 67 أو 62 عضو في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي يحاولون الضغط على أمريكا لتسمح لمرضى سرطان غزة بالعلاج. ترامب فعليا أبلغ نتنياهو مساء الأمس بأن الاتفاق جيد وحان وقت إنهاء الحرب.

حالة الطقس مستمعينا لهذا اليوم. كما تنشر الأرصاد الجوية الفلسطينية عن هذا النهار اليوم جو صافي بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في المناطق الباقية. لا يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. 27 درجة اليوم متوقعة في بيت لحم لدرجة الحرارة العظمى، أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 درجة.

الانسحاب من السوق الروسية كبد قطاع الأعمال الأمريكي خسائر بمئة مليار دولار تقول غرفة التجارة الأمريكية. التجارة الأمريكية. العثور على جهاز تجسس صيني داخل سيارة رئيس وزراء بريطانيا. بكين ترد على هذا الكلام. كان الجهاز موجود في سيارة رئيس وزراء بريطانيا لمدة 4 سنوات قبل اكتشافه. تجسس طويل الأمد هذا.

متواصلين إذا المستمعين مع أخبار الصباح لصباحي هذا السبت 13 من حزيران 2026. الول ستريت جورنال هذه الصحيفة كشفت أن صيغة اتفاق حملها وفد قطري من طهران الأسبوع الماضي شكلت نقطة التحول الحاسمة والتي مهدت للتوجه النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لجنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية. إذن قطر كانت لديها نقطة التحول الحاسمة التي مهدت لتوجه فانس إلى جنيف لتوقيع هذه المذكرة. صحيفة الول ستريت جورنال تنقل أن تخفيف العقوبات لم يتم قبل اتخاذ إيران خطوات محددة بشأن البرنامج النووي، على أن تجرى محادثات فنية إضافية حول القضايا الشائكة في باكستان طبعا بعد التوقيع. يخطط الرئيس دونالد ترامب لطلب تكثيف جهود المراقبة في مضيق هرمز من قادة العالم. وبالتالي رويترز تكتب أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الغد. وطبعا أضافوا أن جنيف هي المكان المرجح لعقد هذه الاتفاقية والتوقيع عليها. سبق وأن أعلن ترامب بأنه لن يذهب وأنه سيرسل فعليا جي دي فانس نائبه.

قال ترامب منتقدا إيران في وقت سابق المساء الأمس بأنه التقارير الواردة من إيران حول تفاصيل الاتفاق لا علاقة لها بالحقيقة. كان ترامب غاضبا من أنه الإيرانيين ينشرون كلام حسب قوله كذب يعني. وقال يعني من الأفضل أن يستفيقوا وبسرعة، وخاصة أنه كان في هجوم لطائرات بدون طيار الليلة الماضية أو قبل الماضية، فيعني لم يعجب ترامب هذا الكلام. ولكن يبدو أن الإيرانيين فعليا أصبحوا لا يأخذون كلام هذا لترامب بجدية.

رئيس الوزراء الفلسطيني يرعى توقيع اتفاقيات منح بقيمة تقارب 10 ملايين دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والصحة والترميم. إذن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى أو الدكتور محمد مصطفى كان في لقاء في مقر رئاسة الوزراء، تم توقيع 4 اتفاقيات منح بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار مقدمة من صندوق الأقصى عبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية. إذن مرة جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية والطرق والصحة وترميم المباني السكنية والمؤسسات العامة في القدس.

أيضا بالحديث عن الملايين، توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 395 مليون دولار ضمن أعمال منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. كان هذا المؤتمر أو الاجتماع يعني بمشاركة عدد من الوزراء ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصر وممثلين على الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والدولية. إذن هي اتفاقية تمويلية بين سلطة النقد وخمس بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذ الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، وأعلن عنها لأول مرة في أكتوبر 2025 وهذه المرة أيضا. طبعا أزمة المياه متفاقمة وهناك تصريحات بهذا الشأن هذا الصباح. يقول وزير المياه الفلسطيني السابق الدكتور شداد العتيلي أن أزمة المياه في فلسطين سياسية بالدرجة الأولى والاحتلال يواصل السيطرة على الموارد المائية. هي طرح للمشكلة بدون أن يكون هناك حلول طبعا، وهو وزير سابق يعني.

تعود أخبار معبر الكرامة إلى السطح هذا الصباح. يعني يبدو أنه في حركة أكثر على معبر بلاش تسمي الكرامة على جسر الأردن يعني. فهناك حجوزات كثيرة على المنصة منصة الأردنية عشان تحجز الدور والفي اي بي وكل هذا الكلام. فإذا هل تعود الأزمة إلى السطح؟ إذا هي بشاير ولكن خفيفة إلى الآن. يعني نتمنى أن لا تعود هذه الأزمات مرة جديدة والتي لم تحل أصلا يعني.

عنيا دعوت أحرنوت كتبت إذا هاجمتنا إيران بعد استهداف الضاحية, إذا استهدفنا الضاحية سنرد عليها. يعني الأمر لا يزال مفتوحا على الرغم من أنه الحديث كما مرة نقول الحديث عن توقيع اتفاق يوم الغد في جنيف. طبعا يشمل الاتفاق لبنان أيضا, ولكن إسرائيل يبدو أنها تريد أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة وتستمر في تهديداتها.

في خبر على الجزيرة الإمارات قالت أنها تنفي الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. هذا الخبر الذي قرأناه قبل قليل من وسائل إعلام أخرى يعني, وهذه المرة عن الجزيرة أنها تنفي أنها أفرجت عن 10 ملايين دولار.

اندلعت مواجهات في العاصمة الإيرلندية الشمالية بعد عملية طعن وقعت الأسبوع الماضي ووجه الاتهام فيها إلى لاجئ سوداني. وبحسب التقرير يبدو أن إيلون ماسك يتدخل ويضخم الدعوات إلى الاحتجاج في جميع أنحاء بريطانيا التي طبعا ويطلق يعني موضوع مناشدة ضد الهجرة والمهاجرين الغير شرعيين. منصة الإكس إيلون ماسك يكتب عليها كثير من الأمور ضد المهاجرين، وبالتالي صار في أعمال شغب أيضا ضد هذا الموضوع وتحصد ملايين المشاهدات، ويكتب لمتابعينه أيضا لن يحدث أي تغيير إلا من خلال الاحتجاج المتكرر والصاخب. شو دخلوا في بريطانيا بتعرفش، بس اتهامات توجه الآن لإيلون ماسك لأنه هو اللي يؤجج الخطاب المعادي للمهاجرين.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح، نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، نواصل بعد جولتنا الإخبارية، ابقوا معنا.
1: راديو موال.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي ولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا ما أعتقد أبو قصي أنت يعني تحكي من الحك لو أعتقد ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد أعتقد سوف تيدي بنزل تكون نتانا يا سيد العزيز، واحد تنستعنا المية سوى درام تكون نتانا يا سيد العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيد العزيز. أنا تدمت من الفابريبا يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير اللي على قاعدة فيكم.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
10: علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أخبار الصباح لصباح هذا السبت 13 من حزيران 2026. نحن معكم عبر أثير موال 101.7 FM وقناة موال التلفزيونية على الهواء مباشرة.

إذن مستمعينا نتواصل وإياكم مع أخبار الصباح. ويبدو أنه مونديال هذا العام 2026 هو من الأخبار اللي كمان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر الأنباء وكالات الأنباء. يعني في بعضها سياسي وبعضها ليس بالسياسي طبعا، ولكن كونه المونديال في أمريكا فهناك الكثير من المشاكل. ترحيل مثلا الحكم الصومالي عمر الأرتان، أول حكم صومالي في الفيفا، أعطوه التأشيرة ودخل إلى الولايات المتحدة فقط إلى أرض المطار مع 7 ساعات من التحقيق. والآن أصدرت الفيفا قرار باستبعاده من قائمة حكام مباريات كأس العالم، وهذه أزمة جديدة فعليا تخص إجراءات السفر ومخاوف بشأن التأشيرات والدخول إلى الولايات المتحدة. كما شهد المنتخب العراقي أيضا أزمة مماثلة في موضوع الدخول، منع المصور الرسمي من دخول أمريكا رغم امتلاكه أيضا التأشيرة والفيزا يعني التي تسمح له بدخول الولايات المتحدة. مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين تعرض للاحتجاز 7 ساعات في المطار مع التحقيق المستمر. وطبعا بعثة العراق مستاءة جدا كانت قبل أن يسمح له بالدخول. ووقع إطلاق نار قرب منتخب إنجلترا في معسكره التدريبي، وهذا طبعا أعاد إلى الطاولة موضوع النقاش في الجوانب الأمنية، يعني موضوع الجوانب الأمنية المحيطة بهذه البطولة. المنتخب السويسري أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، خاصة بعد الإبلاغ عن وجود أفاعي سامة بالقرب من مقر إقامته ومعسكره التدريبي. وتعرضت بعض الملاعب أيضا لانتقادات حادة جدا في هذا المونديال. كان المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد انتقدهم نقدا حادا جدا. المنتخب الياباني اضطر لتغيير ملاعب تدريبه 2 مرات في المكسيك، ولقطات أظهرت دهشة لاعبي السنغال من أرضية الملعب اللي هم موجودين عليه لأنها ليست مخصصة أصلا لكرة القدم. فيعني مصايب بالجملة كانت قد لاحقت بداية المونديال أو حتى قبل بدايته يعني. وهذه هي صورة الولايات المتحدة التي صدرتها للعالم، هذا عدا عن تفتيش منتخب السنغال على أرض المطار قبل أن يدخل أصلا البلاط نفسه، يعني فتشوا على الزفت يعني. فالإجراءات الأمنية المشددة وكل هذا الكلام تقول أن أمريكا ليست جاهزة لاستقبال حدث بهذا الحجم وهو كأس العالم 2026. بالحديث عن كأس العالم مستمعين، دعونا نطلع أيضا على بعض الأخبار المنوعة من حول العالم للخروج من العباءة السياسية قليلا. وإذا بقينا في المونديال، يبدو أن صور الأحذية الوردية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي يرتديها لاعبي مونديال 2026، ظاهرة برزت بوضوح خلال المباراة الافتتاحية خصوصا للمونديال بين المكسيك وجنوب أفريقيا. معظم اللاعبين ارتدوا أحذية وردية متطابقة تقريبا. وهذا لون بحكي لك، لون الفوشيا، سيكون أحد الألوان المحددة لموسم صيف 2026، وهو درجة لونية مضيئة تقع بين الوردي والأرجواني وتتمتع بجودة رقمية عالية. فالموضوع له علاقة أصلا باللون وكيف يعني انعكاس هذا اللون على العشب الأخضر للملعب. فالموضوع كله لون ويبرز هذا اللون بشكل حاد، وكلها موضوع تسويق لهذه الأحذية. ما الذي يجعل المصريين يتبركون بمياه الصرف الصحي؟ فيديو صادم فعليا ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادات لما وصف بالخزعبلات. الفيديو طبعا هو أعيد نشره، هو انتشر وانشهر يعني في عام 2022، وأجهزة الدولة فعليا اتحركت وأغلقت هذا البئر، بئر ماء، وقالوا عنه إنها مياه مبروكة ومياه فيها معجزات وتشفي من الأمراض الجلدية.
وتبين أنه فعليا هي مياه جوفية مختلطة بمياه الصرف الصحي وأيضا بمياه المقابر المجاورة للمكان. انتشار الفيديو أيضا أعيد قبل أيام، فإذا تعاود مصر القول أنه هاي مياه ليست مياه جوفية، إنها مياه مختلطة بمياه الصرف الصحي، والناس تتبارك بها وتحط على كل جلدها وجسدها ووجهها. يعني إشي مخزي الصراحة في مصر هذا الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يعني يقال إنه في دراسة جديدة أن تلوث الهواء يرفع خطر أمراض القلب حتى في المستويات الآمنة. احنا عنا بعيد شوي عن المستويات الآمنة تلوث الهواء، سواء بالرصاص، بقايا الانفجارات، أو حتى بكل هذا البناء الذي يحدث وقص الحجر وكل هذا الكلام. فالهواء ملوث بشكل كبير جدا، يعني نستطيع القول من حولنا. فالمكتب الإعلامي للجمعية الإشعاعية يعني يقول إنه الأطباء وجدوا أن مستويات التلوث الهوائي المعتدلة تزيد من تكون لويحات في الشريان التاجي بنسبة 13%، هذا المعتدلة لسه، وترفع احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 23%. هذا بنحكي كمان مرة عن المعتدل، هذا كيف اللي مش معتدل. الشاي الأخضر يدعم صحة الدماغ والقلب ويبطئ الشيخوخة، دراسة جديدة.

أطنان من البلاستيك تجرفها الأمواج إلى سواحل غواتيمالا. أيضا صور تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتؤكد هذه الصورة البشعة للتلوث البحري.

الملكة رانيا احتفلت بذكرى زواجها 33 من العاهل الأردني. يعني كان لازم نحكي هذا الخبر لأنه متصدر أيضا التواصل الاجتماعي.

متجر صيني ذكي بتصميم الكبسولة الفضائية بيشتغل بروبوت واحد، لا موظفين لا رواتب ولا إجازات. هذا في هونغ كونغ، يعني دكان تماما ذكي، يعني تماما فيش فيه ولا حد، فيش فيه بشر، ومرعب يعني لما منشوف صراحة هذا الأمور هذه في هونغ كونغ في الصين. وخطوة تضع الذكاء الاصطناعي المجسد لأول مرة في قلب الحياة اليومية للمدينة.

يعني من ضمن التكنولوجيا، باحثون في جامعة تكساس في أوستن ابتكروا نسيج قادر على استخلاص مياه الشرب مباشرة من الهواء المحيط، وهذه خطوة في تشكل ثورة في سوق التكنولوجيا المستدامة والملابس الذكية. في دراسة حديثة إذن نجح فريق علمي فعليا أنه يدمج هذه التقنية داخل سترة واقية قابلة للارتداء، وهذا يحول مفهوم حصاد المياه من مجرد أجهزة ضخمة ومعقدة إلى تقنية شخصية محمولة تصاحب الإنسان أينما ذهب وفي جميع الأوقات. يعني مجرد ما مش بس مجرد ما القماش أو ليس مجرد أن يمتص القماش الماء ويحتفظ به، إنما يلتقط القماش الرطوبة من الهواء ويوجهها نحو وحدات حصاد قابلة للفصل، إذن تمتص الرطوبة وتحولها إلى ماء صالح للشرب القماش نفسها. إيلون ماسك يدخل التاريخ كأول تريليونير في العالم، كله مليونيرية بعرفش أنا أحكي هاي الأرقام صراحة، اللي هم المهم هو تريليونير.

الاي او اس 27 على الابواب بين الاداء والذكاء الصناعي، ويبدو انه بعد التداول للاي او اس 27 يشعل ايضا مواقع التواصل الاجتماعي.

الأبل قالت إنه لن يعود هناك أي جهاز آيفون مسروق له قيمة. بمعنى آخر إنه عصابات سرقة الهواتف الذكية تواجه ضربة قوية الآن بعد إعلان الأبل أو الشركة المنتجة تفعيل ميزة الحماية من الأجهزة المسروقة. وهذا موضوع مهم جدا عالميا وخطوة مهمة تهدف إلى الحد من تجارة الهواتف المسروقة وتحويلها إلى أجهزة شبه عديمة الفائدة. يعني إذن مرة جديدة الأبل لن تشغل أي برنامج على هاتف مسروق، فبالتالي بقول لك ضربوا السوق، سوق المسروق كبير. علاج تجميلي هذه المرة من دهون الموتى والإبرة $100,000. منتج طبي تجميلي جديد قابل للحقن يعتمد على مادة مشتقة من الدهون البشرية المعقمة. ويعني حاليا الشركة اللي أنتجته في عندها تحقيقات من قبل الجهات الصحية لأنه موزع المنتج بدون ترخيص داخل الولايات المتحدة. وبحكي لك هذه دهون من أشخاص ماتوا ولكن رجعوا أخذوها وأحيوها وزبطوها وبرجعوا بحقنوها في الوجوه والأجساد يعني. فبالتالي بدل ما تكون مادة سيليكونية ولا مادة مش معروف قرعة أبوها من وين، بقول لك هذه دهون بشرية في النهاية. $100,000 للحقنة الواحدة ولكنهم الآن تحت التحقيق.

الذكاء الاصطناعي هذه المرة يدخل نظام النقل في الإمارات. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتؤدي أدوار يومية في إدارة منظومات التنقل داخل الإمارات العربية المتحدة، تنظم حركة المرور، توجه الأساطيل، وتحسن خدمة تأجير السيارات والتنبؤ باحتياجات المسافرين. ففي شركة اسمها اليانجو درايف فتقول أن الإمارات تعتبر اليوم نموذج عملي لكيفية توظيف البيانات والخوارزميات الذكية لإعادة تشكيل تجربة سفر وتنقل فريدة. إن الإمارات فعليا واحدة من أكثر الأسواق ملائمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل. 99% نسبة الانتشار للإنترنت واستخدام الهواتف الذكية بنسبة 97%. هيك جولة في الأخبار المنوعة، حتى يعني نغير شوي جو عن الأخبار السياسية. طلاب نازحين في لبنان يطالبون بتأجيل الثانوية العامة، وبهذا الخبر نعود إلى جملة الأخبار السياسية وجولتنا الإخبارية مستمعينا مستمرة. إذن كشف تفاصيل مذكرة التفاهم والحديث عن توقيع الاتفاق في جنيف، هذه هي آخر أخبار التفاهمات الأمريكية الإيرانية. العراقجي هو من قال إنه في بعض التفاصيل وكشفها يعني للإعلام، ولن يذهب ترامب إلى جنيف للتوقيع بل نائبه جيدي فانس. إيران لم تحدد بعد من الذي سيذهب؟

لا تكل ولا تمل إسرائيل. يعني قالت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر مطلع أن المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يتحدث عن وقف الأعمال العدائية بكل الجبهات ويشمل وقف لإطلاق النار في لبنان. ولكن المصادر الإسرائيلية قالت أيضا أنه إذا استهدف حزب الله بلدات الشمال فإسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية، ووقتها سنرى رد إيران. تهديدات

إذن هل هو إعلان للنصر؟ هل هو غموض يلف اتفاق السلام؟ يعني هو إعلان للنصر من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي، يعني كل جانب يقول عن نفسه أنه انتصر. تقول صحيفة إيرلندية أن الإمارات كانت قد أحبطت في السابق محاولة إيرانية لاستهداف مسجد الشيخ زايد الكبير في مايو الماضي، وتأكد يبدو أن هذا الموضوع أن الإمارات فعليا تنفي بشكل قاطع أنها نقلت الأموال إلى إيران ونقلت $10 مليون إلى إيران. نفت الإمارات قبل قليل هذا الخبر.

أمريكا أسقطت مسيرات إيرانية في مضيق هرمز. المضيق أيضا عليه علامة سؤال، مفروض أن يفتح المضيق ولكن إيران ترفض أن تبعد سيطرتها عنه، وعمان أيضا تنضم إلى موضوع المضيق، مضيق باب المندب، أنها مسيطرة عليه.

من ملفاتنا أيضا الإخبارية لهذا اليوم، إيران تحصن المخزون النووي، يعني تحصن المكان بالألغام المتفجرة، لأنه قرب موضوع أنه يبعثوا مجموعات تخرج من هناك اليورانيوم المخصب. فإيران اتخذت فعليا إجراءات ميدانية لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إغلاق بعض الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين، وزرع ألغام متفجرة حول المداخل. هذه حول وسط المخاوف الإيرانية من احتمال تنفيذ عملية أمريكية هدفها الاستيلاء على المواد النووية أو نقلها إلى الخارج. فبالتالي الوصول إلى مخزون اليورانيوم معقد جدا جدا وخطر، وهذا تحدي أمام أي ترتيب لإزالة هذه المواد أو تدميرها. يعني فعليا هم زرعوا الصعوبات أمام من يريد أن يصل إلى اليورانيوم المخصب.

إذن مستمعينا يعني لحتى هذه اللحظات هذه هي أبرز الأخبار وأهم التطورات التي أطلعناكم عليها.

0: اليوم جو صيفي الطابع معتدل عموما نهارا حتى في المناطق الجبلية، جو حار نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية بدون أن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يصبح الجو منعش ولطيف في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 27 درجة، للعظمى تنخفض إلى 17 درجة في ساعات المساء. إذن مستمعينا بهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية لصباح هذا السبت 13 من حزيران 2026. كنت معكم ورافقتكم إنجي سابا من الهندسة الإذاعية والإعداد والتقديم، وأيضا أرافقكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد 8 صباحا. مستمعينا كونوا على السماء. إذن هذه أحلى التحيات لكم من استوديو موال، وشكرا جزيلا على حسن المتابعة. نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.

0: ذهب. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر بني وحياتي ولادي، بسكر بني كل التجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصاين فيها تحت من الحفلة لو عقفها رسبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية فوزران تكون نسارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتذكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في يا شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصي أنت يعني تحس إنك بحق لو عقبة ركبة.
4: لكن وين المسؤول؟
6: واحد أعطوكم السلطة جديدة بنزل تكون نتارة يا سيد العزيز، واحد تنستعنا المية كوة جرام تكون نتارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أسوأ ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير اللي على القاعدة فيك.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: خير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع جميل علينا وعليكم يا رب.
1: آمين يا رب على الجميع. أنت رياضي يا مصطفى صح؟
0: صحيح
1: صحيح. بتشجع مين؟
0: عربي ولا أجنبي؟
1: اثنين.
0: منتخب المفضل البرتغال طبعا.
1: برتغال
0: لأجل كريستيانو رونالدو.
1: طب لو فيش في رونالدو
0: كيف؟
1: لو فيش رونالدو بالبرتغال
0: برضو رونالدو.
1: لو فيش في لو فيش لو يعني الزلمة طلع
0: راح نشجع إسبانيا لارتباطها بالتضيف.
1: إذن إسبانيا إذن إسبانيا إحنا منشجعش أفراد بنشجع دول دول.
0: إسبانيا طبعا إحنا قلنا البرتغال كدولة. إسبانيا كمان هي كمان برضو أحد المرشحين. بحب كنت زمان المنتخب الإنجليزي، اليوم كمان برضو عندنا مشاركة عربية واسعة. خليني أقول لك إنه أنا برضو كمان ميال للمنتخب الأردني.
1: يعني أنا وياك زي بعض، أنا وياك زي بعض. عربيا الأردن، دوليا إسبانيا.
0: خلاص اعتبر إسبانيا والبرتغال.
1: يا سيدي وعي البرتغال مش مشكلة، بس القصد أنا شوف البرتغال قيم منه رونالدو كريستيانو مش عارف شو هذا تبع مدريد قيمه منه خلصت.
0: صحيح.
1: خلاص.
0: تخلص الحكاية.
1: تخلص الحكاية أنا أعتبره مش موجود.
0: لا بس شوف كمان عشان إحنا رياضيين. تخيل إنه إحنا عايشين مع حدود اللعيبة، بمعنى إنه أنا بحب كريستيانو رونالدو من عام 2006 يوم 2026.
1: مش فاهم.
0: يعني أنا بقول لك إنه إحنا بنعيش فترة بنتعلق بهدول اللعيبة، بمعنى إنه أنا شخصيا بحب كريستيانو رونالدو من عام 2006 ل 2026. تخيل انت بتعيش كل تفاصيل هذا اللاعب، وين بيروح وين بيتنقل، فهذا اجمل شيء في كرة القدم. كنت بحكي مع سعد انه احنا اليوم لانه ما طلعنا يوم الخميس، ويوم الخميس كان افتتاح كأس العالم، وانت بتعرف انه والجميع كمان انه هذا يعني اكبر حدث رياضي ينظم. يعني مهم برضو كمان نعطي فرصة ومساحة اذا سمحت اليوم نحكي عن كأس العالم، لانه ما في شغلات ميدانية بارزة ولافتة في قطاع غزة صراحة.
1: يعني أنا بدي أحط عنوان لهاي المداخلة، كأس العالم بعيون غزوية.
0: بعيون غزوية، وبدنا برضو كمان نعطي شوية معلومات، لأنه كأس العالم الكل بتابع رياضيين وغير رياضيين.
1: نعم.
0: مش مقتصر على فئة الرياضيين. مهم جدا نقولهم وين كأس العالم، شو أبرز المعلومات، لأنه حدث يقام كل 4 سنوات، وهو يعني الحدث البارز وكأس العالم الحالي أبو أحمد هو أكبر كأس عالم في التاريخ، لأنه بيشارك فيه 48 منتخب بدل 32 في الوضع الاعتيادي.
1: هاي أول نقطة. ليش؟
0: هاي أول نقطة. طبعا الفيفا قررت أنه توسيع عدد المنتخبات المشاركة، ربما لأهداف تسويقية لأهداف أخرى، وصار يقام يعني دور تمهيدي، اللي هو كنا نبدأ دائما في دور 32، اليوم نبدأ في دور 140. طبعا في عدد قياسي من المباريات، اللي هو 104 مباريات خلال البطولة.
1: أيوة.
0: لأول مرة. طبعا كمان لأول مرة أبو أحمد تقام هاي النسخة في 3 دول،
1: هي كندا،
0: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا،
1: والمكسيك
0: بشكل متزامن. يوم الخميس كان افتتاح، وكل دولة عملت افتتاح خاص، وطبعا حنحكي عن موضوع الافتتاح والقيمة والرسالة. بالأساس الافتتاحات الثلاثة ما شهدت أي قيم أو رسائل واضحة، كانت أشبه بفيديو كليب طويل وأغاني ورقصات، بعكس دائما ما نتحدث عن نموذج كأس العالم في قطر عام 2022، اللي كان في قيمة وكان في رسالة عربية
1: إنساني عربي.
0: هذا الهدف يا أبو أحمد من إقامة الافتتاحات، أنه أنت ترسل لكل العالم قيمتك ورسالتك ورسالة الدولة المنظمة. طبعا المباريات راح تتوزع على 16 مدينة مستضيفة في أمريكا الشمالية. البطولة راح بدأت طبعا من يوم الخميس، وراح تمتد ل 39 يوم من 11 يونيو إلى 19 يوليو، تقريبا 39 يوم. طبعا البطولة كمان فيها نظام جديد، 12 مجموعة بيتأهل أول وثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. بالعربي نقولها أفضل توالد، يعني عندنا 12 مجموعة في 2 بتأهل 24 فريق، إضافة إلى 8 منتخبات هي أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث. يوم الخميس بدأت المباريات أبو أحمد. أبرز النتائج: المكسيك فازت على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، كوريا الجنوبية 2-1 على التشيك، كندا والبوسنة والهرسك مباريات مبارح تعادل، الولايات المتحدة فازت على باراغواي 4-1. أبو أحمد بس خليني أوقف عند مباراة كندا والبوسنة والهرسك. طبعا هاي المباراة أقيمت في كندا، جماهير البوسنة والهرسك قبل المباراة كانت تهتف لفلسطين ورفعت الأعلام الفلسطينية، وكان في حدث لافت من جماهير البوسنة والهرسك، وضيف إلى تشجيع البرتغال وأسبانيا، راح نشجع كل منتخب بيمثل أو بيوقف أو بيهتف أو بيرفع علم فلسطين. فإحنا كمان هاي رسالة من غزة، رسالة حب وفاء للبوسنة والهرسك. طبعا هاي كمان البطولة يا أبو أحمد لأول مرة في مشاركة عربية واسعة، ثمان منتخبات عربية أبرزها المغرب، مصر،
1: مرفوع على آخر شو كويس،
0: الجزائر، السعودية، قطر، والعراق، والأردن. طبعا نحكي عن المنتخب المغربي، هو أبرز المنتخبات العربية المشاركة، وإحنا بنعرف في مونديال قطر 2022 كان منتخب المغرب قريب من التأهل للمباراة النهائية، وهو يعني مباراته الأولى راح تكون مع المنتخب البرازيلي في أحد أبرز مباريات الجولة الأولى. إضافة للمنتخبات العربية كمان أبو أحمد بنحكي عن الأردن الحبيب الشقيق، اللي بتسجل أول مشاركة في تاريخها بكأس العالم، لجانب المنتخبات اللي هي تظهر لأول مرة مثل أوزبكستان والرأس الأخضر. طبعا الشيء اللافت، خلينا أحكي بس في نص دقيقة عن الأردن أبو أحمد، إنه في حالة أردنية أنا أتابعها رائعة جدا من حيث تكاتف كل الأردنية، رغم إنه هاي مشاركة أولى للمنتخب الأردني، مشاركة صعبة، يعني ممكن الفريق ما يتأهل للدور الثاني فنيا، إن شاء الله بتأهل للدور الثاني، بس إحنا شفنا دعم أردني من كل الشركات والفنانين والمؤثرين والدولة، كله واقف وراء المنتخب الأردني، وكأنه هناك فخر كبير جدا، وهذا يمثل الرسالة الأقوى من مشاركة المنتخب الأردني اللي بسجل أول مشاركة في تاريخه بكأس العالم، وهذا الحدث الأول والتاريخي للمنتخب الأردني. طبعا أبرز مباريات المنتخبات العربية اليوم، قطر تفتتح هاي المباريات الخاصة بالدول العربية في مواجهة سويسرا عند الساعة 10 مساء. سريع أنا أبو أحمد، في كتير أحاديث ارتبطت بافتتاح كأس العالم، منها منع الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرات لمجموعة كبيرة من الرياضيين، كان أخرهم لغاية هذه اللحظة لم تمنح تأشيرة الدخول للواء أو الفريق جبريل أرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واللي معاه دعوة رسمية من الفيفا، وهذا يأتي بعد منع الحكم الصومالي عمر أردان. وخليني أحكي هاي القصة، قصة عمر أردان هذا الحكم الصومالي أبو أحمد اللي تم منعه من الولايات المتحدة من دخول أراضيها لأسباب ربما قالوا عنها أمنية. هذا الحكم هو أول حكم صومالي، وهو أفضل حكم أفريقي كان بده يشارك في مونديال أمريكا والمكسيك لأول مرة في تاريخه. بعد منعه أبو أحمد عاد إلى بلده الصومال، فتم استقباله استقبال أسطوري، وانتشرت فيديوهاته عبر كل العالم، وتم تكريمه، وأصبح أسطورة وشخصية مشهورة، وحظي باهتمام إعلامي غير مسبوق، وكان منعه من تحكيم مباريات المونديال خير إله. والاتحاد الأوروبي أعلن على أنه هذا الحكم سيحكم نهائي كأس السوبر الأوروبي، في ضربة يعني كانت قاسية للفيفا والولايات المتحدة الأمريكية. كمان الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتحقيق مع كابتن المنتخب العراقي، منع مجموعة كبيرة من الصحفيين، هناك تجاوزات كبيرة جدا من الولايات المتحدة، يعني تضرب بعرض الحائط وكأنها بلطجة حتى في هذا التنظيم الرياضي، إيقاف لاعبين، الكثير من التجاوزات. ملاحظات على الافتتاح، وبالتالي نتحدث عن بداية ربما غير موفقة مقارنة مع البطولات السابقة اللي كان آخرها. كمان أبو أحمد ملاحظات كبيرة جدا، قبل قليل كان في خبر لافت أنه المنتخب الإنجليزي تلقى ضربة قوية بعد سرقة كمية كبيرة جدا من معدات الفريق قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم. طبعا المعدات هي أحذية اللاعبين ومعدات التدريب ومعدات الجهاز الفني والكرات والأطقم الرسمية تاعت المنتخب الإنجليزي. تخيل تنظم كأس عالم بهذا الحجم بهذا الإنفاق الكبير جدا واللي هو الحدث الأبرز, وأنه أنت ما تقدر تحافظ على حجرة ملابس اللاعبين, وهذا اللي حدث على قبل قليل أو الليلة. طبعا المعسكر لغاية هذه اللحظة هي شغال. هذا كأس عالم منتظر كما تحدثنا, هو أكبر كأس عالم من حيث المشاركات, 12 مجموعة, أكثر من 100 مباراة, أوسع مشاركة عربية فلسطينية. أبو أحمد بنتمنى وبننتظر أنه يكون كأس العالم يشكل حالة جديدة من التضامن مع القضية الفلسطينية, واللي بدأت بالجماهير الكندية والجماهير المكسيكية وأيضا جماهير البوسنة والهرسك. مهم جدا إن كاعلاميين وكاعلاميين رياضيين كمان دائما ما نعطي تغذية راجعة من قطاع غزة أن صوتكم بيوصل, وأنه هذا حالة مرتبطة أيضا بحرب العبادة. هذا بما يخص كأس العالم الذي يستمر لي أكثر من 39 يوم ومع أمنياتنا.
1: يو هذا بيجي الشتاء وهم يسعانا.
0: يعني بتحكي عن 48 فريق,
1: قصة طويلة يعني. قصة طويلة.
0: كان هو بيقعد شهر, اليوم تقريبا 39 أو 40 يوم. كتير في شغلات سياسية صارت مرتبطة بكأس العالم. إن شاء الله بنكون دائما يعني بنعطي معلومات وتفاصيل عن هاي البطولة الأبرز على مستوى العالم.
1: ميدانيا كيف الوضع؟
0: أبو أحمد ميدانيا يمكن الوضع أقل من الأيام الماضية, بس الشيء اللافت اللي ممكن نحكي فيه في هاي الرسالة إنه في إطلاق نار وقصف مدفعي في كل المناطق المتاخمة للخط الأصفر, وخاصة في المناطق الشرقية وبالتحديد في المناطق الشرقية لمدينة غزة. حي الشجاعية وحي التفاح كان في تقدم للأليات العسكرية وتقدم للخط الأصفر والمكعبات الصفراء. الأمر تكرر في منطقة نسرين, شرق المنطقة الوسطى, شرق مدينة خان يونس. الأوضاع الإنسانية كما هي, وأيضا المعبر يعمل بالحد الأدنى. وأيضا نؤكد على عودة التنسيقات الخاصة. يوم الخميس الماضي سافر 26 شخص بتنسيقات خاصة مدفوعة الأجر وهي تتجاوز 30,000 دولار. خبر أخير أبو أحمد, ربما هو خبر مضحك ولافت ولكن يعكس الكثير من السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. تم إعلان أنه تم دخول 7 شاحنات تحمل أدوات تجميل إلى قطاع غزة. 7 شاحنات.
1: طيب يعني مصيبة, وقلت كيف برضو يعني كويس
0: يعني هذا بتزور الواقع
1: عشان تزوير الواقع. أيوة.
0: يعني عشان تزوير الواقع, فهو الواقع مدور كلقة. انت عارف شو يعني 7 شاحنات من المكياج تدخل قطاع غزة؟
1: في استهلاك. طيب هو في استهلاك يعني في ناس مستهلكين لهي المادة؟
0: أبو أحمد صراحة إن إحنا بدينا في موسم الزواج, موسم الصيف.
1: طيب يعني برضو بدها
0: كل البلد تتزوج.
1: تزوجوا يعني. تزوجوا وتزوجوا.
0: تزوجوا وتزوجوا. يعني هذا شيء غريب جدا لأنه في منع كبير جدا لأصناف أساسية وخاصة زيت المواد.
1: تخيل واحد يروح يشتري له 2 كيلو بندورة يقول له لا والله ما في, في 2 كيلو ميك أب يعني. في بودرة 2 كيلو.
0: وخد بالك في إقبال كبير جدا على هذا الموضوع زي ما انت بتحكي. بس هذا يعني حيوقع الجميع في ورطة, وهذا حيغير الواقع وحيزور الواقع. احنا بنحكي هذا الخبر لانه يا ابو احمد كمان في منع كتير من الجانب الاسرائيلي لأصناف الأدوية والشغلات الأساسية والشغلات الخاصة بتشغيل السيارات والمولدات والشغلات الرئيسية. بمعنى هذا استكمال لتدفق إدخال المشروبات الغذائية والمكياج, وأيضا تدفق لشغلات وكماليات أخرى. اليوم السوق مليان أندومي ومليان نوتيلا ومليان شوكولاتات ومليان بسكوت. وعلى الجانب الآخر
1: يلا نظام الطيبات بمشوكم.
0: ولا طيبات ولا حاجة.
1: ولا طيبات ولا خبيثات. بعين الله يا صديقي, بعين الله. واضحة واضحة القصة يعني, واضحة بكل تفاصيلها وتجلياتها بأنه يتم التعامل مع غزة اليوم بمنطق غريب عجيب. و هناك استفراد كامل بكل تفاصيل غزة بكل تفاصيلها من الألف للياء وصولا إلى يعني التحكم في المزاج العام للناس، التحكم فيما يشترون أو لا يشترون، فيما يأكلون أو لا يأكلون. تخيل أنه الاحتلال يتحكم شو تأكل وشو ما تأكل، شو حتى نوعية ماركة الميك أب اللي بدها تحطها الست، المكياج اللي بدها تحطه الست نوعيته بتحدده اليوم إسرائيل، نوعية الأكل اللي انت بتوكله كمان بتحدده اليوم إسرائيل من خلال الإدخال أو السماح بإدخال هذا النوع من الماركة أو عدم هذا النوع من الماركة أو غيره. فالقصة وعرة جدا وصعبة جدا، وللأسف الشديد هناك معادلة قائمة حتى الآن بأن إسرائيل أبقت على سلطتين ضعيفتين هزيلتين وستبقيهما هكذا، وسجلوها علي سواء في الضفة يعني سلطة وهمية في مناطق سكانية فقط لغير، وسلطة وهمية أيضا في غزة تعتقد أنها يعني موجودة وهون موجودة، وبالتالي يظل يعني هاي بتظل هاي الحالة الهلامية للحالة الفلسطينية بلا أي كيان سياسي حقيقي. وهذا الموضوع بخلينا نروح لنحكي في هذا الملف سيداتي وسادتي، وموضوع كمان المفاوضات اللي قالوا انها وصلوا لا يعني وصلت لطريق مفتوح مش مسدود بين الامريكان والايرانيين، وبعرفش احنا شو وين دورنا وين موقعنا من الاعراب في هاي القصة او في غيرها من الملفات الاخرى، مفاوضات امريكا وايران في حال الاتفاق او عدم الاتفاق، اين القضية الفلسطينية وين احنا وين الاسرائيليين في هذا الموضوع. دكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير، تحياتي لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
1: أهلا أهلا بحضرتك دكتور، من نفسك يعني من طريقة دخلتك معنا معنوياتك عالية وإن شاء الله بتظل دائما، هل هو هذا نفس الجامعة الأمريكية اللي مبارح كنا فيها وما شاء الله عنها حقيقة بزيارة يعني كان بجنين، ولا هو تفاؤل بالقادم يا دكتور؟ يسعد صباحك.
2: والله إن شاء الله أشكرك، يعني أشكرك على هذه الكلمات يعني التعبيرية الرائعة. بتعرف يعني في ظل الظرف الحالي يجب أن نتفائل، رغم أنه بتعرف جنين وكل الضفة الغربية في عين العاصفة، جنين لها خصوصية كبيرة صح. وبالتالي الجامعة العربية الأمريكية أحد رموز الصمود، لأنه أنت في نهاية المطاف معني أنه الناس تبقى رغم كل الإجراءات اللي بكون فيها صح. الاحتلال في هناك تقطيع أواصل المحافظة تقريبا بشكل كامل، إعادة بناء تقريبا لثلاث إلى أربع معسكرات رئيسية، مصادرة أراضي، انتشار للمستوطنين تقريبا في كل أرجاء المحافظة. لكن في نهاية المطاف بتعرف جنين دائما تتسيد المشهد النضالي والوطني طبعا مع أخواتها المدن والمحافظات الفلسطينية الأخرى. وفي نهاية المطاف أعتقد أنه أحسن خيار فلسطيني في هذه المرحلة في ضوء تراجع القضية الفلسطينية على الأجندات الإقليمية بفعل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أفضل الخيار هو يعني الصمود ولا بديل عن الصمود في كل فلسطين التاريخية، يعني العابرة للخط الأخضر والعابرة لكل الخطوط، وبالتالي لا يستطيع أي جيش احتلال أن يهزم شعب في نهاية المطاف.
1: كل احترام هذا النفس الطيب. دكتور، نتابع باهتمام في فلسطين ما يجري على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي، لأنه إحنا سواء كنا أو ما كنا لكن نتأثر أو نؤثر بشكل أو بآخر بهاي القصة، قديش مدى فعلا تأثرنا لو اتفق الأمريكيين مع الإسرائيليين ومع أمريكا وإيران اتفقوا ووصلوا لتفاهمات، هل ينعكس هذا علينا؟ وهذا اللي بهمنا بالموضوع بالمناسبة، يعني مش ليس من باب الأنانية ولكن من باب أيضا يعني النظر إلى الداخل والأولويات، إذا بدنا نحكي عن فقه الأولويات كفلسطينيين كيف ممكن يعني نتأثر بهالقصة هاي البعد الدولي الإقليمي.
2: يعني خلينا في البداية نتفق أنه فعلا القضية الفلسطينية تأثرت ربما بشكل كبير في ضوء المعركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الاهتمام يعني العالمي والدولي والإقليمي انصب بشكل كبير على إطفاء الحريق اللي أشعلته أمريكا وإسرائيل في مضيق هرمز ومع الإيرانيين، لأنه كل صحة الاقتصاد الدولي وكل مسارات التجارة الدولية تأثرت، وبالتالي العالم كله كان تقريبا يعني منغمس بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتالي كانت الأولوية ربما لهذا المسار. لكن بتعرف بنرجع نقول لأنه الأحداث الدولية إذا نستعرضها في آخر 50 أو 60 عام كان هناك العديد من الأحداث الدولية المشابهة، وكنا نقول أنه فلسطين فعلا يعني تراجعت في الأجندات الإقليمية والدولية، لكن يبقى العامل الاحتلالي هو العامل الأهم. وبالتالي يعني قضية صمود الفلسطينيين وتفاعلهم المباشر يعني بشكل مباشر أو بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال سيبقي القضية الفلسطينية على هذه الأجندات حتى وإن بعد حين. النقطة الثانية اللي بحب أشلها في هذه العجالة، مظبوط في هناك انغماس إقليمي ودولي واضح يعني من الأمريكان والأوروبيين والصينيين والروس وصولا إلى الأتراك والباكستانيين والمصريين والخليج فيما يتعلق بالملف الإيراني وأهمية حلحلته، لكن في نفس الوقت أنا بعتقد يعني في هناك مسار إقليمي موازي يعني اليوم تقود مصر ربما لترتيب الأوضاع في قطاع غزة. غزة لن تبقى بهذا الشكل ولا الضفة الغربية، وبالتالي في هناك شعور إقليمي واضح يعني تحديدا لدى المصريين والخليجيين يعني مرورا إلى الأتراك والباكستانيين إنه المسار الفلسطيني أيضا مهم من أجل تهدئة الأوضاع حتى على المسار الإيراني، لأنه تعرف في هناك قوة إقليمية أيضا تحاول أن تلعب بكل هذه الخيوط، ويعني إيران تركيا مصر هي من هذه الدول. لذلك أعتقد حتى وإن تراجعت القضية الفلسطينية راح يكون هناك ربما مسار آخر تحديدا ممكن أن يبدأ في قطاع غزة وينتهي في الضفة الغربية، لكن

0: كرام. لكن عمليا دكتور عمليا هل هناك يعني شيء ورد في مذكرة التفاهم أو تم ذكر الحالة الفلسطينية بشكل أو بآخر في الملف الأمريكي الإيراني؟ يعني هل هناك أي إشارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن هذا الملف هل يمكن أن ينظر فيه؟
1: لا لا لم يذكر بشكل مباشر حتى يعني المذكرة التي سيتم توقيعها حتى لبنان بتعرف يعني لبنان هو جزء من الأجندات الإيرانية. لبنان لم يذكر بالاسم وإنما كان الحديث انتهاء الحرب على إيران وفي الجبهات الأخرى، لم يتم تحديد الجبهات الأخرى. أنا بعتقد التركيز أكثر راح يكون على الجبهة اللبنانية، ارتباط العضوي والبنيوي بين حزب الله وإيران، وبالتالي ستكون الترتيبات ربما شاملة للبنان رغم معارضة الدولة اللبناني. بتعرف اللبنانيين بقول لك احنا من يحارب ويفاوض، وبالتالي سيحاولوا انهم ربما يخرجوا في مسار منفصل تماما. لكن الاشاره الى القضيه الفلسطينيه كما قلت هي التوجهات الاقليميه يعني دول مثل مصر وتركيا وحتى بعض دول الخليج لن تقبل ان تبقى الوضعيه في فلسطين كما هي، لانه يعني بتعرف كل دوله تحاول ان تستغل القضيه الفلسطينيه، تستخدمها شماعه يعني هنا وهناك. لذلك اعتقد راح يكون في هناك تطور واضح فيما يتعلق في هذا
0: لكن هذا مسار مختلف، هذا مسار مختلف آخر يعني تماما عن المسار الأمريكي الإيراني. يعني المسار الأمريكي الإيراني لا يتطرق بشكل أو بآخر إلى الحالة الفلسطينية، بينما هناك مسار آخر ضاغط يتمثل في مصر تركيا السعودية للضغط لحل أو حلحلة الملف الفلسطيني.
1: أنا بعتقد تماما. وهسا في معيق آخر يعني إضافي إلى هذا المعيق، في هناك معيق آخر قضية الانقسام الفلسطيني، لأنه أنت برضو بدك تفعل يعني مسار الحل في القضية الفلسطينية. لنفترض قطاع غزة، من هي الجهة يعني التي ستكون مثل هذه القيادة والريادة في هذه المرحلة؟ بتعرف تم تشكيل أكثر من جسم يعني من مجلس السلام إلى اللجنة الوطنية إلى مجلس التكنوقراط، كلها أجسام كثيرة، وبالتالي ممكن تكون يعني عامل معيق في المستقبل، وبالتالي هذا معيق آخر. لكن أعتقد يعني في هناك جهد مصري تركي يعني سعودي يبذل في هذه المرحلة من أجل تحريك يعني هذا المسار، على الأقل يعني عملية إعادة البناء وترتيب الأوضاع في قطاع غزة، مع أهمية طبعا التركيز على ترتيب الأوضاع الفلسطينية. وبالتالي المسار المصري أنا بسميه ربما المسار المصري الأكثر تكثيفا والأكثر كثافة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني في هذه المرحلة.
0: يعني ما قد تستفيده القضية الفلسطينية من توقيع مذكرة اتفاق ما بين أمريكا وإيران هو الالتفات للقضية الفلسطينية؟
1: أنا بعتقد ذلك
0: والذهاب نحو المسار الثاني. تمام،
1: نعم أشكرك. بتعرف يعني حتى الحرب على إيران، يعني حتى الحرب الأخيرة على إيران، ما هي تدحرجت من 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: يعني لا يمكن الفصل بين هذه الملفات. يعني 7 أكتوبر وما وقضية الجبهات وتوحيد المسارات وانتقال المعركة إلى الضفة الغربية وإلى الجبهة يعني الإيراني، الجبهة اللبنانية والإيراني واليمني، كان هناك دائما يعني ادعاء إسرائيلي أمريكي أن إيران هي من تستخدم هؤلاء الوكلاء طبعا بين قوسين وهذه الجبهات من أجل مهاجمة إسرائيل. وبالتالي يعني حلحلة الخيوط في ملف لا يعني ربما نهاية الصراع. وبعتقد أنا حتى الملف الإيراني لن ينتهي بهذا الجدول. بتعرف الأمريكان قاموا يعني باستغلال ما يسمى بالاحتواء، احتواء العراق أخذ تقريبا 12 عام يعني من 91 إلى 2003 سقوط النظام. أعتقد نفس الاستراتيجية، لن يكون هناك حل نهائي والمعركة لن تنتهي، وبدأ الأمريكان والإسرائيليين يعتقدوا أنه عملية احتواء إيران يجب أن تأخذ ربما سنوات، وبالتالي خلال هذه المرحلة يمكن أن يكون هناك بعض المحاولات يعني لحلحلة القضية الفلسطينية، على الأقل يعني ربما إعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة شكل من أشكال ربما إعادة الإعمار. لكن أنا بتفق معك تماما أنه الوضع ربما صعب، خاصة إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية الحالية إنها تجدد حالها في انتخابات أكتوبر أو نوفمبر القادم.
0: طب على الجبهة الإسرائيلية على الصعيد السياسي داخل الكيان الإسرائيلي قديش حيأثر هذا الاتفاق دكتور؟ وهل فعلا زي ما بقولوا أنه إسرائيل يعني طلعت برا المعادلة في هذا الاتفاق، ولا في إلها أصبع بهالقصة هاي؟
1: لا لا لا أتفق يعني ربما تعرف في هناك مشاورات أمريكية إسرائيلية يعني بشكل يومي على كل الجبهات فيما يرتبط بكل الأحداث، وبتعرف العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة بنيوية ليست علاقة أشخاص، والدعم الأمريكي لإسرائيل يعني هو دعم دائم.

0: بغض النظر الحزب الديمقراطي أم الحزب الجمهوري. أحيانا تختلف درجة هذا الدعم ربما من إدارة إلى أخرى. تداعياته على إسرائيل، أكيد في هناك تداعيات على دولة الاحتلال، وأحد هذه التداعيات يمكن إذا يعني إنه أمريكا تعطي لإسرائيل مساحة أكبر فيما يتعلق يعني بالملف الفلسطيني، ممكن إعادة فتح ربما معركة قطاع غزة، ربما مغامرة عسكرية تستمر يعني في لبنان. حكومة إسرائيل حاليا تحتاج إلى مغامرة عسكرية وتحتاج إلى الحرب أن تبقى مفتوحة، لأنه في هناك دعاية انتخابية وجمهور يميني يتغذى على هذه الدماء. لذلك أعتقد أنه يعني من تداعياته يمكن لإسرائيل يعني أن تبقى تفتح معركة عسكرية في أحد هذه الجبهات، طبعا ريثما تنتهي الانتخابات الحالية يعني في شهر يعني 19، وبالتالي يعني إسرائيل ستبقى في حراك عسكري في الشهرين الثلاث شهور القادمة، ريثما يتم التثبت من أهمية هذا الاتفاق، لأنه الاتفاق يمكن أن يفشل، لأنه ما يصرح به ترامب على عكس ما يصرح به الإيرانيين، وبالتالي هذا كله بحاجة إلى وقت وإعادة ترتيب الأوراق. وبالتالي ستحاول إسرائيل دائما تستغل علاقتها مع بعض أجنحة الإدارة الأمريكية لإقناعهم إنه إيران لن تستجيب عبر المظلات التفاوضية، والأفضل العمل العسكري.
1: يعني هذا ما نتمناه، لكن حابب كمان نقطة أخيرة دكتور فيما يجري في القاهرة بالعودة إلى الملف الفلسطيني والردود على بعض المبادرة، يعني خلنا نقول التفاعل مع ما يتم الآن حول ملف سواء المصالحة أو الفصائل أو ردود حماس على المقترحات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية، موضوع السلاح، حصر السلاح، يبدو في إشي بهذا الخصوص، وخصوصا أنه بنسمع إسرائيل يعني كأنها بتمارس نفس الدور الأمريكي مع إيران بالتهديد والتصعيد، وأنه إذا لم تفعلوا كذا حنروح لكذا. قديش اليوم إحنا قدام استحقاق سياسي سواء إلنا أو علينا، بمعنى نقدم شيء ونأخذ شيء؟
0: أنا برأيي الاستحقاق السياسي حتى نكون صريحين هو لقطاع غزة أكثر، وبالتالي يعني تفهم حركة حماس لما يجري أنا برأيي في غاية الأهمية. إسرائيل بتعرف أضاف بتقول لن يكون هناك إعادة إعمار قبل أن تسلم حماس سلاحها، وهذه قضية ربما يعني حساسة جدا. لذلك المصريين ربما بحاولوا يقنعوا الفلسطينيين بأهمية التوافق على مجموعة من الأولويات، الأولوية الأولى طبعا إعادة الإعمار، ربما إعطاء مساحة لقيادة فلسطينية جديدة أن تتولى الأمور، ربما يتحول سلاح المقاومة مع الوقت إلى سلاح قوة شرطية يقوم المصريين والأردنيين يعني بتدريبها. هذه قضية حساسة جدا طبعا في الحالة الفلسطينية إذا أخذنا البرنامج السياسي والعسكري لحركة حماس، لكن بتعرف المصريين ببذلوا هذا جهد، وربما بحاولوا إنه حتى الإيرانيين يفاوضوا، حتى حزب الله يفاوض، وبالتالي ما في مشكلة إنه الفلسطيني يعني يفاوض، حتى وإن صار شكل من أشكال التسليم الرمزي، أنا بسميه تسليم رمزي ربما يعني للأسلحة، لأنه هؤلاء مقاتلين مشتتين حرب كر وفر، يعني ليس بالضرورة يكون معهم يعني الأسلحة الثقيلة، لأنه قضية تسليم السلاح أنا بعتقد ليست بالقضية الشائكة، وربما بدأت حماس يعني تفكر بهذا الموضوع بشكل جدي. لكن الأهم من كل ذلك إن يكون هناك توافق فلسطيني يعني مدعوم بدعم عربي حتى نستطيع أن نسوق هذه الصفقة للعالم، تحديدا للأمريكان وللدول الأخرى.
1: شكرا جزيلا لحضرتك وأمنيات الخير دائما دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. صباح الخير وشكرا لحضرتك.

الملف التالي للمتابعة سيداتي وسادتي حول يعني الواقع خلنا نقول الخدماتي المتعلق بإجراءات السلامة في ظل يعني حدوث حالات وفاة للأسف الشديد يعني في الفترة الأخيرة أكثر من حالة وفاة بسبب يعني مثلا بقلقيلية توفي طفل 6 سنوات غرقا داخل أحد شاليهات في محافظة قلقيلية. بالخليل طفل 3 سنوات تعرض للغرق في بركة سباحة غرب الخليل أيضا. وهناك يعني حادثة غرق أو حادث غرق لأطفال تم تسجيلها خلال ساعات. هذا ملف يستحق منا أن نتوجه للدفاع المدني لنسأل عن متابعتهم لإجراءات السلامة العامة في الشاليهات والمسابح والمتنزهات المختلفة في الوطن، وكيف يرصدون هذه الجاهزية والجهوزية المتعلقة بالسلامة العامة.

0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
1: انتظرونا في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. ملف آخر سادتي وسادتي للمتابعة، كما أشرنا قبل الفاصل مع حلول فصل الصيف، طبعا المتنزهات والبرك والشاليهات وكل وسائل الترفيه والرفاهية والاستجمام والسباحة وغيره وغيراته تفتح أبوابها وتستقبل المتنزهين والمصطافين والباحثين عن يعني الاسترخاء والهدوء والسباحة والاستمتاع وما إلى ذلك. في بعض الأحيان تنقلب هذه الفرحة إلى يعني ألم، وألم كبير جدا بحدوث خلل هنا أو خلل هناك، وهذا ما يدفعنا للتوجه للإخوة في الدفاع المدني وسؤالهم عن التشييك والفحص الدوري، الفحوصات الدورية للمتنزهات ولأماكن الاستجمام ومدى صلاحيتها يعني وتهيئتها لاستقبال المصطفين. في عندنا أكثر من حالة وفاة صارت بالغرق، قديش الاهتمام، قديش هاي الأماكن آمنة وتتبع السلامة العامة. سيادة الرائد عبد الودود النجار، العلاقات العامة للدفاع المدني في الضفة، أهلا بحضرتك سيادة الرائد عبد الودود وصباح الخير.
1: يسعد أوقاتك أخ عادل، لك لطاقم العمل للسادة المتابعين والمستمعين، وبداية الأسبوع نتمنى أن تكون سعيدة على الجميع.
0: يا رب، اللهم أمين، وأن تكون خالية من حوادث الغرق وعدم الالتزام بالسلامة العامة وأن تمر بخير وسلام، لكن تحدث الحوادث، وبالتالي كيف تتابعون سيادة الرائد عبد الودود السلام العامة للمتنزهات والشاليهات وبرك السباحة والمرافق الأخرى واستجابتها لالتزامات السلام العامة؟
1: في البداية كان الله بعون من فقد أو من فقدوا أحبتهم في أي محافظة من محافظات الوطن، والتي كانت في قرقيلية يوم أمس للأسف الشديد وفاة لطفل، فطبعا تعازينا الحارة لذويه، ونتمنى لا يكون هناك أي حالات وفاة لأطفال في الأيام القادمة. في العام الماضي عادل نحن نتحدث أيضا عن 4 حالات وفاة نتيجة للغرق في الشاليهات، وهذا الموضوع إذا ما تحدثنا أن هناك نوعين في متابعة الدفاع المدني لإجراءات السلام العامة. فإجراءات السلام العامة في المناطق العامة مثل المنتزهات، مدن الملاهي، الأماكن الترفيهية، يكون هناك متابعة دورية، ويكون هناك زيارات يتم تكثيفها قبل فصل الصيف، قبل الأعياد، في العطل الرسمية، في المناسبات المختلفة، ويتم متابعة إجراءات الوقاية والسلامة بما يتناسب وطبيعة هذه الأماكن. لكل مكان هناك إجراءات سلامة تتناسب حسب طبيعته. البرك يجب أن يكون بها منقذين، يجب أن تكون تتسع لعدد معين من الأشخاص، لها مدخل واحد، يستطيع المنقذ أو الإدارة متابعة من يدخل إلى هذا المسبح حتى يتم السيطرة على الجميع، وفي حال كان هناك حالة غرق لأي أحد يتم إنقاذه على الفور. لكن في الشاليهات والفلل السياحية هذه أماكن خاصة تعمل العائلة على استئجار فيلا أو شاليه للتمتع بنهاية الأسبوع، لقضاء عطلة إما أو لمناسبة معينة، فبالتالي هذا جانب خاص. ومن هنا نحن نوجه رسالة إلى الأهالي بأهمية الانتباه إلى أطفالهم عندما يذهبون إلى الفلل الشاليهات السياحية، خاصة تلك التي يكون بها برك سباحة، فالطفل حب الفضول لديه قد ينتج عنه حالة وفاة، وقد ينتج عنه على الأقل إصابات بليغة نتيجة لغرقه في هذه البركة. فبالتالي يجب أن نتأكد أننا نحن من نتابع أطفالنا، أن لا نترك أطفالنا لوحدهم، أن لا نترك الطفل لشقيقه الأكبر سنا لأنه هو سينتبه له، فبالتالي سيكون هناك للأسف خسارة لهؤلاء الأطفال. في الأماكن العامة، في المنتزهات، في برك السباحة، في مدن الألعاب، طبعا عدا عن الزيارات الدورية التي ننفذها في الدفاع المدني مع الجهات المختصة من مختلف المسميات، سواء وزارة الصحة، سواء الشرطة، سواء المواصفات والمقاييس وغيرها من الشركاء الذين يعملون جنبا إلى جنب مع طواقم الدفاع المدني، طبعا يتم متابعة الأمور ليس من خلال الزيارات المعروفة، بل يكون هناك ضمن في الأعياد مثلا يكون على مدار أيام العيد هناك زيارات، في فصل الصيف يكون كل فترة هناك زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق شروط الوقاية والسلامة العامة. المواطن إذا لاحظ أن هناك خلل معين سواء في لعبة أو خلل معين أو عدم وجود منقذ في المسبح يتواصل مع إدارة المنتزه أو المكان الترفيهي في حال عدم الاستجابة يتصل على رقم 102 للدفاع المدني ويعطي تفاصيل عن هذا المكان، فعلى الفور سيكون هناك تحريك للطواقم الهندسية لمتابعة هذا الموضوع. وبالمناسبة نحن هنا نوجه رسالة لكل أصحاب هذه الأماكن بالاستثمار الآمن، الاستثمار الآمن المتمثل بتطبيق شروط الوقاية، بتطبيق ما يطلبه الدفاع المدني وغيره من جهات الاختصاص بأمور السلامة العامة. هذه هي فترة زمنية معينة يتم الاستثمار بها في ظل ظرف اقتصادي صعب، فكلما كان الاستثمار آمن كلما مرت هذه الفترة دون أن يكون هناك خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. بالنسبة لأصحاب الفيلا السياحية أيضا نوجه لهم رسالة، والمناسبة هنا نتحدث عن الفيلا السياحية، أن نسبة من يحصلون على تراخيص من الدفاع المدني هي قليلة نوعا ما. فالرسالة هنا إلى كل هذا أصحاب هذه الفيلا أن يتوجهوا ويحصلوا على التراخيص اللازمة للتأكد من أن هذه الفيلا مطابقة لشروط الوقاية والسلامة، للتأكد من أن غرف السباحة غير مفتوحة بشكل مباشر على أماكن يستطيع الطفل الوصول إليها إذا لم يكن هناك أحد من ذويه. وبالتالي كلما كان إجراء السلامة موجود كلما دام الاستثمار الذي نحن نبحث عنه كلما دامت سلامة أطفالنا وسلامتنا. وأيضا الرسالة أخ عادل أننا نحن نعمل من خلال مثلث حماية أو مثلث توعية، هذا المثلث يكتمل من الأسرة من الدفاع المدني ومن أصحاب هذه المنشآت.
0: تمام.
1: الأسرة بمتابعة أطفالها وعدم تركهم لوحدهم، الدفاع المدني بمتابعة شروط الوقاية والسلامة وتنفيذها، وفي هذا الموضوع الدفاع المدني هو حازم، أي منشأة غير مطبقة لشروط الوقاية يعمل إذا كانت هذه الشروط غير المطبقة، إذا كانت تمس بحياة المواطن فيتم إغلاق هذه المنشأة، إذا كان هناك خلل في لعبة معينة أو خلل في مكان ما يتم إغلاقه لحين تصويبه لمدة معينة على أكثر تقدير تكون أسبوع طبعا. وتحدثنا عن الأهل، تحدثنا عن الدفاع المدني والمنشآت، أصحاب المنشآت، كلما كان هناك تطبيق أسس وقاية كلما استثمرنا بشكل آمن.
0: طيب أفهم من حديثك، يعني سجلت كم نقطة هيك ذهنيا، أنه الحوادث التي حصلت هي حصلت في أماكن خاصة، في أماكن مغلقة وليست في أماكن عامة، وبالتالي يعني ما بدنا نتهم الأهل أو أي شيء، لكن يعني هي أقرب لحوادث قدرية بعيدة عن يعني أي إجراءات تتعلق بالسلامة لم يتم اتخاذها، بمعنى أنه مش وقعت بألعاب ما تم التشيك عليها أو بمسابح عامة بدون خلنا نقول منقذين أو مراقبين لهاي المسابح أو ما شابه، إنه أكثر الأخطاء تحدث في الأماكن الخاصة اللي بيتم استئجارها أو التعامل معها بشكل خاص، هيك أفهم هاي النقطة الأولى.
1: هذا ما تعامل صلاح الطواقم الدفاع المدني أو ما سجل لدينا في تقارير العملية.
0: تمام. النقطة الثانية إنه في بعض الأماكن أو بعض خلنا نقول الفلل والشاليهات تعمل دون أن تكون يعني خاضعة للسلامة العامة بمنطق إنه مش ماخذ تراخيص، هل هناك قديش نسبة الفلل والشاليهات اللي ماخذ تراخيص تقريبا؟
1: نحن نتحدث عن نسبة الشاليهات والفلل هي كانت ربما تتواجد في معظمها في محافظة أريحة. اليوم نحن نتحدث عن محافظة نابلس النصرية، غيرها من المناطق بدأت تسجل وجود مثل هذه الشاليهات التي يتم استئجارها. طبعا حتى لو هذه الفيلا أو هذا الشاليه كان حاصل على ترخيص من طواقم الدفاع المدني وسجلت حالة وفاة لا قدر الله، فللأسف هي تكون نتيجة لعدم المراقبة أو لترك الطفل لوحده. للأسف نحن نتحدث هنا أخ عادل أننا في كل الحالات التي سجلت هي كانت لأطفال، أو طبعا لأطفال نتحدث عن حالتين كانوا لفدية أو لفتية، فبالتالي نحن نتحدث أننا عن أطفال وفئة عمرية صغيرة، هم ربما منهم من يجيد السباحة بشكل قليل، فهنا لا يستطيع أن يعود أو أن يخرج من المسبح أو من البركة، ومنهم الفضول خاصة الأطفال الصغار، الفضول يقود إلى أن يدخل إلى هذه البركة ومن ثم للأسف طبعا يغرق في الماء، وإما أن يتعرض لإصابات بليغة أو إما لحالات وفاة. فالرسالة هنا لكل أصحاب الشاليهات العمل على توفير إجراءات الوقاية والسلامة، التي تتمثل خاصة في مثل هذه البلد بوجود حاجز يمنع وصول الطفل. هذا الحاجز مغلق بباب طبعا من خلال هذا الباب يستطيع الأهل أن يفتحوا الباب ويدخلوا إلى البركة. بعد الانتهاء يتم إغلاق الباب، يكون محكم الإغلاق. فبالتالي هذه الإجراءات البسيطة قد تحمي الطفل، قد نحن نريد أن يتم توفيرها في أسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك حالات وفاة في الأيام القادمة. للأسف نحن لم ندخل ربما الرحل أو حالات الاستجمام بكثرة، ونحن نتحدث ربما عن 3 حالات وفاة.
0: طب يعني أفهم أنه هل هناك شاليهات وبرك وغيره وفلل تعمل دون ترخيص؟
1: هناك نحن نتحدث عن قطاع خاص، الدفاع المدني، وزارة السياحة يتابعون هذا الأمر، وكان هناك اجتماعات ما بين مدير عام الدفاع المدني ووزير السياحة لمتابعة هذه الأمور وطبعا أن يكون هناك تكثيف لهذه الإجراءات خلال الأسبوع الماضي.
0: نعم. شو بننصح الأهل لما بيكون في مثلا فيلا أو شاليه أو شغلة بدهم يستأجروها، إنه شو يطلبوا، شو من شو يتأكدوا، شو الأشياء اللي لازم يعرفوا إنه هي مهيئة لأنهم يستأجروها ولا لا لمراعاة السلام العامة؟
1: قادر حتى نكون واقعيين. أنا أو إنت بكرة بنستأجر فيلا أو شاليه سياحي وعندي أطفال بعمر 3 سنوات وبعمر 4 سنوات. لما أنا أدخل على الفيلا أو الشاليه، مش أنا يعني الطبيعة في الحال لازم أروح أشوفه أعاينه. لما أدخل على هذا المكان على سبيل المثال ألاقي المسبح، أي حدا بيقدر يصل له، ما في حاجز بيمنع الأطفال من الوصول للمسبح. هذا إشي مقنع إن أنا أستأجره. طبعا ثاني نقطة، إن أنا ما أركن على عندي أطفال، إنه مثلا عندي طفل في الصف الخامس أو السادس إني أركن عليه هو يتابع أخوته اللي بكونوا صغار في مثلا على سبيل المثال عمر 6 سنوات أو 4 سنوات. النقطة الثانية بتأكد إنه في إجراءات سلامة عامة، في صندوق إسعاف، في صندوق، في أسوان إطفاء، بتأكد من الأنظمة الكهربائية الموجودة. يعني أنا على أقل تقدير أطلب من صاحب الفيلا إنه مع وجود ترخيص الدفاع المدني.
0: هاي هي إنه يعني بالضبط بدي أنا هاي الجملة. أنا كحدا ما بعرف إنه لازم تكون البركة بهذه المواصفات أو الدرج بهذه المواصفات أو وسائل الأمان أو الإطفائية أو غيره غيراته. أطلب منه مثلا أنا كحدا
1: ترخيص
0: دفاع مدني.
1: الدفاع المدني على أقل تقدير إنه أنا بدي أحافظ على حياتي، بدي أحافظ على حياة أطفالي. طبعا هي أمور عادة عن أنا بعين الموقع في يعني بشاهده بعيني بتأكد هذا الموقع مناسبني أنا وأطفالي. دائما نتأكد إنه البرك مغلقة أو على أقل تقدير لا يستطيع الطفل أن يصل إليها لوحده.
0: وبالآخر يعني نتمنى السلامة حقيقة، إنه قديش الأمور
1: مؤلمة.
0: بكون الواحد رايح ينبسط بروح ابنه ميت.
1: مع عيد الأضحى كان لدينا 4 فيديوهات توعية عن هذا الموضوع، عن المسابح وعن الفلل وعن الشاليهات، لأننا لا وكلها كانت عن الأطفال. وتحدثنا أن هناك 4 حالات وفاة في عام 25 هذه التي سجلت لدى الدفاع المدني. يعني هناك أجهزة أخرى كالشرطة وغيرها سجلت حالات أكثر. فبالتالي نتمنى، نحن ما زلنا في بداية هذا الموسم، نتمنى أن يمر دون خسائر للأطفال. للأسف نحن نخسر الأطفال الذين لديهم فضل الحضور، وهذا طبيعي في كل طفل. الأسرة في هذا الموضوع دائما نوجه تعازينا الحارة لكل من فقد طفل، وأيضا دائما نوجه رسالة بأن نعمل ضمن الإجراءات التي تضمن أن نعود كما ذهبنا،
0: وهذا اللي بنتمناه. شكرا لحضرتك وجودك معنا رائد عبد الودود، نجار من العلاقات العامة للدفاع المدني في الضفة. يعني في بعض الأمور بدها تركيز أكثر، هناك فلل وشاليهات تعمل دون ترخيص للأسف الشديد، تحتاج لدوريات تفتيش أكثر، تحتاج لمسؤولية أكثر من قبل الجميع ومن قبل كل الفئات والهيئات المسؤولة عن هذا العمل اللي بحاجة لتنظيم. اليوم صرنا نشوف على السوشيال ميديا، يبدو شافوها الشغل مربحة في أريحة وتحولت أريحة من مناطق كذا لصار اليوم في كل قرنة وفي كل زاوية في الوطن في كل قرية في كل مدينة في شاليهات وفي براك وفي فلل والناس ما هي لا رايحة ولا جاية ولا عارفة شو بدها تسوي ولا شو بدها تروح. أكثر شغلة بيلفتهم الناس اليوم البركة, يعني إذا في خيمة وقدامها بركة بقول لك خلص شاليه شلي, إذا في يعني حجرين فوق بعضهم وقدامهم بركة حتى لو كانت لا مواصفات ولا سخام البين اعتبر إنه يعني خلاص ويلا أجر على الساعة ودي وجيب وخذ, والناس بدها مية وبتنبسط بهذا الموضوع لأنه يعني ثقافة البرك مش موجودة في مجتمعنا وأصلا فيش مية لنعبي البرك فيها, ويعني قصتنا قصة بهذا الموضوع. فالناس بتضطر تروح لموضوع الفلل والاستئجار والاستئجمام ومن هذا القبيل رغم انه يعني بيدفعوا مبالغ كمان, الموضوع مش رخيص بالمرة, يعني بداية الاسبوع عن نهاية الاسبوع عن نص الاسبوع مبالغ. كل هذا بيهون على انه اي حدا يروح ويفقد حدا من قرايبه ولا من اهله ولا من حبايبه نتيجة ما بدي اقول اهمال, نتيجة انه هي مش مصممة بطريقة صح أو مش معمولة بطريقة صح. والناس بتحب يعني بقول لك والله قال اتخت على البركة مباشرة, يوم تفتح عينك هيك بتلاقي البركة قدامك. طبعا هون الدمار بعينه حسب ما فهمت من الدفاع المدني, المفروض يكون في اشي مختلف عن هاي القصة. ف حطه بالخرج كمل اللي بعده. اللي بعده موضوع تاني, موضوع حنحكي فيه مع الأخوان في بلدية الخليل بعد الفاصل, اللي هو في حملة ب 15/6 للبدء بإزالة التعديات. ها وهاي الحملة رقم بعرفش قديش بعد الفاصل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك، أيوة يلا شوت.
4: دع
5: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال. انتظرونا في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: حياكم الله وأهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إلى الفقرة التالية سيداتي وسادتي، حيث تعتزم بلدية الخليل البدء بإزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة ابتداء من 15/6/2026. إحنا اليوم 13/6/2026، يعني بعد بكرة. ودائما السؤال بيكون هل هاي حتكون حملة وتخلص زي 45 حملة قبلها، ولا حيكون في شغل مختلف هذه المرة عن سابقاتها؟ شو المميز هذه المرة؟ وهل تم تأمين أماكن ثانية وإيجاد بدائل لهذه البسطات وكل هذه التفاصيل؟ خلينا نناقش هذا الملف مبدئيا مع الأستاذة علا قواسمة الناطق باسم بلدية الخليل. أستاذة علا صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. وأنتم تعتزمون إطلاق هذه الحملة لإزالة التعديات، الأسئلة المعهودة، وحضرتك أكيد يعني تابعتي وكبتي كل حملات إزالة التعديات في السابق. شو المختلف هذه المرة بصراحة؟
1: يعني المختلف هاي المرة إنه هاي مش حملة، هو نهج مستمر راح يكون للبلدية وراح يكون متواصل، يعني مش إجراء موسمي مثل ما جرت العادة وإنه ينتهي أو حملة لعدة أيام
0: وينتهي. اسمحي لأقول لك هاي الجملة برضو سمعناها خلال المرات القبل.
1: نعم، يعني أنا بأكد لك إنه هاي المرة راح تكون بإذن الله مختلفة، يعني بعد إزالة التعديات راح يكون في إجراءات صارمة. نعم. بالتعاون مع الجهات الشريكة من خلال المحافظة والشرطة. يعني يوم الخميس. نعم. كان عنا سيادة اللواء علام السقة واللي أكد وأبدأ استعداد أفراد الشرطة لمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر ومتواصل. يعني راح يكون في مخالفات وراح يكون في إجراءات قانونية بحق كل المخالفين. يعني فعليا إزالة التعديات هي راح تبلش يوم الاثنين، لكن طواقمنا بدأت منذ فترة 10 أيام أو أسبوعين باختار كل المخالفين والمعتدين على الشوارع العامة والأرصفة العامة. يعني كمان بدنا نأكد على موضوع، نحن كبلدية شركاء مع المواطنين، وهذا الإجراء هو مش إجراء عقابي بحق المخالفين، هو إجراء لتنظيم الحالة المرورية يلي كلنا بنعاني منها، أطفالنا بيعانوا منها، نساءنا بيعانوا منها. في عنا عدة حوادث مرورية صارت بسبب هاي التعديات. كمان بدنا نأكد موضوع مهم كتير، إنه هاي التعديات مش بسطات بس، هي تعديات بأشكالها المختلفة. في عنا هياكل سيارات محتلة الأرصفة، في عنا العديد من الأمور اللي بتعيق مرور المواطنين على الأرصفة. الرصيف للمشاة والمدينة للجميع، هذا اللي بنأكده في شعارنا لإزالة التعديات.
0: هل تم توفير أماكن بديلة لهاي البسطات، لهاي الشاحنات، لهاي التعديات اللي موجودة؟ بدنا نشيل مثلا الشاحنات لنفترض اللي مركونة على جانبي الطريق في أكثر من مكان، في باركينج. نعم. لإلهم البسطات اللي موجود.
1: موضوع الشاحنات صحيح هو موجود مكان أو أرض خاصة بالبلدية بتم إزالة هاي الهياكل وهاي الشاحنات المخالفة ووضعها فيها. بالنسبة للبسطات هذا الموضوع اللي بيأرق للجميع. نعم. يعني نحن بالبلدية كمان هذا الموضوع كتير بهمنا، وهو موجود على طاولة المجلس البلدي لدراسة حلول عادلة لإيجاد بدائل مناسبة لأصحاب البسطات. يعني نحن معهم ومش ضدهم، وبنعرف إنه هاي أرزاق ناس، وهي هاي البسطات ممكن تكون فاتحة بيوت، فراح يكون بإذن الله في حلول عادلة لأصحاب البسطات.
0: يعني هي الحلول بتيجي بعد، يعني هلا هيك يخيل للبعض أستاذ علا إنه بدنا نروح لنحل مشكلة، بدأ أشيل هذه البسطة اللي هي فاتحة بيت، تمام؟
1: نعم.
0: وبدأ أحطها، هلا الحل نوجد قبل، ولا بدنا أول شيء نعمل نشيلهم وبعدين نفكر بحل؟
1: لا، هو الحلول موجود أكثر من حل وأكثر من طرح، والبلدية بتسعى ل يعني أخذ الفكرة الأفضل والأنسب للجميع. في عنا مجموعة من الطروحات الموجودة على طاولة المجلس البلدي، والمجلس البلدي إن شاء الله راح يتخذ القرار.
0: أيوة، بس إحنا بعد بكرة نبلش الحملة. يعني
1: نعم صحيح، بس مش شرط إنه نبلش بهدول البسطات. حكيت لك إنه في عنا أشكال كبيرة للتعديات، والتعديات كمان مش بس موجودة في وسط المدينة، إحنا ما بدنا نغفل عن باقي أرجاء المدينة، كمان شمال الخليل، جنوبها، كل مناطق المدينة فيها تعديات. فراح يكون في خطة لحتى ان نعالج هاي التعديات في كل ارجاء المدينه، وممكن وسط المدينه او مركز المدينه ما يكون هو في البدايه عنوان ازاله التعديات. لهيك يعني احنا بنطمن
0: إنه الجميع انه هاي معلومه يعني بعد اذنك، لانه يعني حدا بيسمعنا فبياخذ كلامنا بثقه وكلام حضرتك اكيد، انه ما حتكون البدايه من وسط الخليل، هاي معلومه ولا يمكن ما يكون؟
1: هو صراحة راح يكون البداية يعني تشمل مناطق مداخل المدينة ممكن في البداية، بس هذا كمان ما بيعطي المؤشر للأصحاب أو اللي عندهم تعديات في وسط المدينة إنهم يركنوا على هذا الموضوع. نحن بنحكي إثنا اليوم السبت والإثنين راح تبلش إزالة التعديات، لهيك أي حد عنده تعدي على الشارع العام على الأرصفة يبادر هو بنفسه بإزالة هذا التعدي.
0: يعني الإزالة بتعتمد على دائما الحلول، كانت أستاذة علا وأنت يعني أنا بحكي مع حدا عارف القصة تماما من ألفها حتى ياها بحكم متابعتك في البلدية أو حتى الإعلامية، بأنه الحملات اللي كانت تمرك بدون تخطيط صح كانت تنتهي بالفشل الذريع بعد أسبوع أسبوعين تماما. عشان ما نوصل لهذا النتيجة، سؤالنا التالي لما يكون في وخص البسطات، هي اليوم أكثر عائق موجود تقريبا في البلد، اللي هي أو حسب توصيل في البعض، هل يسعى الآن إلى توفير مكان بديل لهاي البسطات ولهذه التعديات اللي موجودة في الشوارع والطرق اللي قاعدة بتمتد أكثر وأكثر لأماكن مختلفة قبل ما نبلش
1: قبل ما نبلش بزلك؟ أنا هلأ طالعة من اجتماع
0: بالزبط.
1: لجنة التعديات برئاسة سعادة رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري، وموضوع على الطاولة هذا الموضوع لإيجاد حل بشكل سريع، وإن شاء الله بيكون هذا الحل قبل بداية إزالة التعديات يوم الاثنين. يعني هذا الموضوع البلدية مش غفلانة عنه، وأكيد بتولي أهمية كتير كبيرة، فإن شاء الله يعني أنا بطمنكم إنه البلدية مع المواطن مش ضده، بس كمان لازم نكون كلنا حريصين على مصلحة المدينة، كلنا حريصين على إنه الخليل تكون بأبهى صورة وبصورة حضارية. وكمان الموضوع المهم كمان إنه نزيل الخطر عن أبنائنا والمواطنين، ويقدروا يستخدموا الأرصفة اللي أصلاً أنشئت عشان حمايتهم من كل أنواع الخطر.
0: هذا ما نتمنى، وإن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا أستاذ علا قواسمي الناطق باسم بلدية الخليل. يعني الموضوع بعرف قديش مهم حساس، وهو نقطة اختبار كبيرة لبلدية الخليل. الآن يبدأ الاختبار، بمعنى أنه وهذا كلام يعني الآن بكل ثقله أتحدث فيه للإخوة في بلدية الخليل وعلى رأسهم سعادة رئيس البلدية. هذا الاختبار الحقيقي الأول للمجلس البلدي الحالي برئاسة رئيس المجلس البلدي، أنه إزالة التعديات هدف كان لكثير من المجالس البلدية السابقة. وأنا من هذا البرنامج أتذكر أني عملت مع جميع رؤساء البلديات اللي مرقوا، جميع رؤساء البلديات اللي مرقوا من رحمة أبو عمر رحمة الله عليه، مصطفى النتشي، لعسيلي، لمعالي الوزير خالد عسيلي، لداود الزير، لأبو محمد، لكل رؤساء البلديات، حتى يوسف الجعبري باش مهندس يوسف لما كان نائب رئيس بلدية، وقالوا لنا نفس الجملة انه هاي مش حملة. حتى في مرة المحافظ زعل يعني لما قلنا له، قال لي اسمع لا هذا مش حملة، قلنا له ماشي مش حملة، هذا شو؟ قال هذا ديمومة واستمرارية. وطبعا لا في ديمومة ولا استمرارية للأسف الشديد. أنا بحكي اليوم اشي يعني ياخدوه بروح إيجابية، والشرطة كانت موجودة قبل وموجودة اليوم، والأمن موجود قبل وموجود اليوم، النفس اللي بيحكوا فيه إن شاء الله بيكون طيب وإن شاء الله بيكون كويس، وهذا ما نتمنى. ولكن الاختبار الحقيقي يعتمد على إمكانية توفير البديل الذي يمكن أن يقوم باستيعاب هذا الكم من الناس اللي موجودين، وإحنا بنعرف الظروف الصعبة الاقتصادية والحياتية والمعيشية للناس. لما احنا بنعترف وبنقتنع انه هاي البسطات فاتحة بيوت، وهاي المحلات فاتحة يعني هاي الاماكن كذا والى اخره، والتعديات اللي هي اسمها تعديات لكن في موصوف اخر بسموها بسطات، يعني استرزاق، يعني اماكن للاسترزاق. طبعا انا وانت وهو ونفس اللي عامل البسطة بقول لك انا مع انه تكون الطريق فاتحة ويتم توفير مكان منيح وسوق لهاي البسطات، سوق شعبي، سوق مش عارف ايش كذا الى اخره. نصيحتي للاخوة في البلدية، لا تخطئوا خطأ اللي قبلكم. ما تغلطوا غلطة اللي قبلكم، انه يلا بدنا نشيلهم ويبلطوا البحر يدبروا حالهم يروحوا لأي مكان موجود في الدنيا. لا، مش هيك تنحل الأمور. تنحل الأمور مش بالمخالفات ولا بالشرطة ولا بالعقوبات، ولا زي ما كنا نشوف بعض مشاهد تيجي سيارة الشرطة زي بالأفلام المصرية يحملوا البسطة ويكبوها في سيارة الشرطة وبعدين خلص يعني هيك. هذا لا، هذا أول شيء تصرف خاطئ. مش هيك احنا بفلسطين وبالخليل وبهذه الاماكن بتنحل القصص، بدها يعني ما تستعجلوا على هذا الشغلة. انا هاي رسالتي ونصيحتي بمحبة للاخوان في المجلس البلدي، ما تستعجلوا على هذا الموضوع بهاي الصورة السلك، يعني انه نشيلهم يدبروا حالهم. دبروهم قبل ما يدبروا حالهم عشان تكون الامور متكاملة والباقي عندكم، وان شاء الله ما تكون حملة.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: راديو موال. دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه السيارة الصحيه قاعد بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه. هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا توقف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
0: كلها. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الـ QR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنأخذ اليوم فكرة بسيطة عن عائلة يعقوب وعن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. كان فيها أصنام، وهذا كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. أحداث مثيرة في قصة يعقوب تنتظرنا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم بكل خير. حان موعدنا الآن مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة وفقرة جديدة من سفر التكوين بصحبة مضيفنا سهيل موسى.

هل تعرفوا هذا الشخص مستمعي؟ ولد في مدينة صغيرة في مذود للبقر، وعاش في الناصرة معظم حياته. كان يقضي أكثر وقته في دكان يوسف النجار، ثم عمل معلما لمدة 3 سنين. لم يكن المعلم خريج جامعة أو معهد عال، بل لم يذهب لمدرسة قط، فلم ينل من ثقافة الدنيا شيئا. لم يؤلف كتابا ولم يجلس في مكتب، حتى إن رسالته لم تبتعد أكثر من 200 من الأميال عن مكان ولادته. كان يجول في القرى يشفي كل مرض ويعين كل ضعف في الشعب. كان يقطع الأميال سائرا على قدميه، وفي آخر النهار لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه. لم يكن يملك شيئا، استعار المركبة ليعلم الجماهير، واستعار الأتان ليدخل المدينة، واستعار العلية ليأكل الفصحى مع تلاميذه. وما أن بلغ 33 من عمره حتى انقلب العالم ضده وتركه أصدقاؤه وهربوا. وإذ سلم لأعدائه قدم لمحاكمة سافرة، فحكم عليه بالموت بين الأثمة معلقا على خشبة. وفيما هو يسلم الروح اقترع صالبوه على ردائه الشيء الوحيد الذي كان يمتلكه حسب الظاهر. ولما مات لم يكن له موضع يدفن فيه، فدفن في قبر مستعار. ومرت السنون، جاءت وذهبت، واليوم يسوع هو محور الإنسانية ورائد تقدم البشرية. كل الجيوش بمدافعها وأساطيلها، كل الحكومات بسلطانها وتشريعاتها، كل الملوك بعروشهم وصولجانهم، كل هذه القوات التي سارت أو حكمت أو ملكت يوما، كلها معا لم تؤثر في حياة الإنسان مثلما أثرت فيه هذه الحياة الفريدة من نوعها.

0: والآن إلى درسنا لهذا اليوم من سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء الجديد.
2: ما زلنا نمشي مشوارنا مع يعقوب الذي تزوج بليئة ورحيل ابنتي لابان وأنجب منهما ومن الخادمتين أولادا. والآن يريد يعقوب أن يترك لابان ويرحل إلى أرض آبائه، ولكن لابان يترجاه بعدم الرحيل والبقاء عنده لأن الله باركه بسببه، ويعرض عليه لابان صفقة شبه مربحة، ولكن يعقوب يلجأ مرة أخرى للحيلة. تعال بنا نتأمل في الإصحاح 31 الذي سنرى فيه يعقوب يترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أيضا أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي نتأمل بها، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي أنا، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده.
1: استمع إلى الآيات من الأولى وحتى 16 من الفصل 31.
0: فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيلة وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبائي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة، فقد صلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في حلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل.
2: دعا الله يعقوب ليذهب، وها هو الآن يستعد للرحيل. ويعقوب دعا رحيل وليئة لتقابلاه في الحقل خوفا من أن تصل الأخبار إلى لابان أو أبنائه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وهذا ما نتفق به مع يعقوب، أنه اشتغل بشكل كبير في خدمة لابان، ولكني أيضا أعزي بعض الفضل للابان في ذلك. يتابع يعقوب ويقول: وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. تصور مستمعي، 10 مرات في 20 سنة، ولكن عندما كان حائرا ولا يدري ماذا يفعل تدخل الله. تدخل الله بعنايته ورحمته، وطلب من يعقوب أن يرجع إلى أرض آبائه. كان يريد أن يدفع ليعقوب الأجرة التي كان لابان قد سرقها منه لمدة 20 سنة. ويشرح يعقوب لرحيل وليئة أن الله هو الذي باركه لدرجة أن لابان وأبناءه غاروا منه وحقدوا عليه. والآن يخبرهما يعقوب بالسبب الحقيقي الذي من أجله كان سيترك لابان. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. لربما اعتقدت مستمعي أني لم أعطي جوابا شافيا في الإصحاح السابق على ما حصل عند تهجين المواشي. كنت أنتظر إلى أن نصل إلى هنا، لأن الله يقول: أنا فعلت ذلك. لا نحتاج أن نبحث عن تفسيرات طبيعية، مع أن الله لابد أنه استخدم إحداها، ولكن بما أن الله لم يخبرنا ما هي فلا يمكننا أن نجزم. إذن الله هو الذي عمل المستحيل. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. يذكره الله بالوقت الذي ظهر له فيه، ثم يطلب منه الرحيل لأن أبناءه ابتدأوا يكبرون ويتعلمون ما لا يجب أن يتعلموه. أراد الله أن يبعد يعقوب وأولاده عن مكان الوثنية كما فعل مع إبراهيم. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. لابد من إرث ما لهاتين الابنتين، ولكن لا يمكن الوثوق بلابان. المال عدو المؤمنين اللدود، وهو أصل لكل الشرور. احذر منه يا صديقي، فهو يخرب بيوتا بأسرها إذا ما أسيء استخدامه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. موقف هاتين المرأتين مشرف، فهما تدعمان زوجهما بدون أي تردد. ويغتنم يعقوب الفرصة حين كان لابان منشغلا يجز غنمه، تماما مثل ما هرب للمرة الأولى من بيت أبيه في الخفاء. ولكن هذه المرة لم يكن كل الخطأ خطأه، كما أنه كان مستعدا ومجهزا بعبيد ومواشي والعائلة. بما أن بيت لابان كان بيتا وثنيا فقد كان فيه أصنام، أرادت رحيل أن تأخذ الأصنام معها. لماذا؟ لأنها تربت في جو من الوثنية. يا لسذاجة أفكارنا أحيانا، حتى يعقوب ظن أنه بإمكانه الهرب من الله، ولكنه اكتشف في بيت إيل أنه لا يستطيع أن يهرب من وجه الله. وقد كتب داود في المزمور 139 ما يلي: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لن تهرب من الله حتى ولو صعدت إلى القمر. وبينما كان لابان في المرعى بعيدا، انتهز يعقوب الفرصة ورحل. لكن حادثة أليمة شوهت كل شيء، ذلك أن راحيل سرقت أصنام أبيها عابد الأوثان.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد 17 وحتى 30 من الفصل 31.
0: فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي قد اقتنى، مواشي اقتنائه الذي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فقد مضى ليجز غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام، فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغباوة فعلت، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟
2: أنا أعتقد أن لابان كان غاضبا من يعقوب لدرجة القتل. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. استمع إلى لابان الذي كان يستشيط غضبا، لربما كان يريد أن يقتل يعقوب ويأخذ ابنتيه وأحفاده معه. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود؟ يا له من دبلوماسي حذق، حاول أن يشعر يعقوب بالذنب أنه رحل خفية عنه وأضاع على نفسه فرصة حفل الوداع. طبعا لا أظن أن لابان كان سيقيم أي حفلة من هذا النوع، هذا ليس طبعه. ويستطرد ويقول: ولم تدعني أقبل بني وبناتي، الآن بغباوة فعلت. طبعا المقصود بالأبناء هنا الأحفاد. في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أفهم لابان يعقوب أنه لم يكن يقصد له خيرا، لكن الله منعه من فعل الشر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ طبعا لم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقت الأصنام، وعندما أجاب لابان لم يجبه عن سؤاله حول الأصنام، بل حول الرحيل دون علم منه.
1: نستكمل القراءة من العدد 31 وحتى 35 من الفصل 31.
0: فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيلة سرقتها فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها فجس لابان كل الخباء ولم يجد وقالت لأبيها لا يغتص سيدي إني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء ففتش ولم يجد الأصنام
2: كان يعقوب يعلم أن لابان لم يكن ليدعه يأخذ زوجتيه وماله والآن يجيب على الاتهام بسرقة الآلهة الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها كان يعقوب متأكدا من عدم سرقة الآلهة من قبل أي أحد لم يكن يعقوب يصدق لابان ولا لابان يصدق يعقوب تصور أن يعيش اثنان تحت سقف واحد لمدة 20 سنة دون أي ثقة أحدهما في الآخر فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها فجس لابان كل الخباء ولم يجد وقالت لأبيها لا يغتظ سيدي أني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء ففتش ولم يجد الأصنام فعلا راحيل ابنة أبيها هل لاحظت كيف حبكت القصة؟ هذا يعطيك فكرة عن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة ووجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو كان يدل على القيادة في العائلة وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان للابان لهذا السبب كان لابان منزعجا ويريد استعادة الأصنام بأي ثمن كما أن راحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها ارتاح يعقوب الآن لأن وجهة نظره قد أثبتت بل أنه أراد أن يوبخ حماه لابان لأنه اقتفى أثره من أجل الأصنام فاغتاظ يعقوب وخاصم لابان وأجاب يعقوب وقال للابان ما جرمي ما خطيتي حتى حميت ورائي لقد تعلم يعقوب في جامعة لابان القاسية والآن ها هو يستلم الشهادة في حفل التخريج الآن 20 سنة أنا معك نعاجك وعنازك لم تسقط وكباش غنمك لم آكل حتى الوجبات لم يكن يعقوب يحصل عليها بالمجان فريسة لم أحضر إليك أنا كنت أخسرها من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة الليل لم يكن لدي أي ضمان أو تأمين كان على يعقوب أن يدفع ثمن الضائع صدقني أن لابان هذا كان سيدا مستبدا كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني لم تكن لديه إجازات في الصيف وحتى عندما كان الجو باردا كان لابد من البقاء خارجا في رعاية المواشي وحراستها الآن لي 20 سنة في بيتك خدمتك 14 سنة بابنتيك وست سنين بغنمك وقد غيرت أجرتي 10 مرات هذا ما حصل مع يعقوب الرجل الذي ظن نفسه ذكيا وأنه بإمكانه التملص من خطيته ولكن الله لم يسمح له بذلك لأن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه فدبر الله له لابان ليخضع له جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

مرارة جرحي نسيتني ابتسامة فرحي ورتني مرارة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

دقيقة واحدة بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال من مدينة الميلاد بيت لحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير، يسعد مساكم. حكمة اليوم: جالس أهل التفاؤل وأهل الأمل والسرور والطموح، ولا تجالس الكسالى المحبطين المتشائمين، فإنهم ينقلون العدوى لجليسهم ولن تحصل منهم بطائل، فليس عندهم إنجاز يمكن أن يمسح هذه الآلام ويزيل هذه المتاعب، وليس عندهم أمل وتفاؤل يجدد نشاطنا لاستئناف حياتنا من جديد. فقط جالسوا أهل التفاؤل، وإن شاء الله دائما بتضلوا من أهل الأمل والسرور والطموح. نبدأ أسبوع جديد بيا الله بكلمة طيبة، بدعاء خير أن يبدل وأن يغير الله أحوالنا إلى الأفضل في هذه البقعة من العالم، هذه البقعة الساخنة التي تحلم دائما بالسلام والاستقرار ولا تراح. لكافة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الموجة العامة 101.7 FM اللي بتابعونا من خلال شاشات التلفاز ومن خلال شاشات الهواتف الذكية، دائما وأبدا ارفعوا رؤوسكم، ابتسموا واعلموا أنكم فلسطينيون. اليوم السبت 27 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، 13 من حزيران لعام 2026 للميلاد، للسائلين عن تاريخ اليوم. بنوجه تحيات المحبة دائما لكافة أبناء شعبنا المعطاء، لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أينما كنت وأينما حللت وأينما اجتمعت معنا عبر هذا الأثير، نقول لكم يسعد مساكم ومساءكم فلسطيني بامتياز. الكل بتحدث عن الأمل، الكل بتحدث عن المستقبل الأفضل، الكل بتحدث عن الوطن الغالي فلسطين، لكن الحقيقة نحن نريد أن يكون وطننا الغالي فلسطين دائما عنوان للمحبة، عنوان للتعاون، عنوان للشعور مع بعضنا البعض. ما أجمل أن يكون في هناك حقيقة، شعور حقيقي، شعور حقيقي بالانتماء، شعور حقيقي بأننا نكون نشعر مع بعضنا البعض بأمور لو كانت بسيطة يا أخوان، مجرد السؤال، مجرد أنك تسأل عن الآخرين، مجرد أنك تتلمس هموم الآخرين، يعني مجرد أنك تكون إنسان تحمل معنى الإنسانية الحقيقية، معنى الإيمان الحقيقي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة يا أخواني لليوم إحنا نطوق إليها جميعا، إن هيك تشعر وإنت جالس مع الآخرين إن يوجد محبة بينك وبين الآخرين. الله يديم المحبة على الجميع، وإن شاء الله دائما شعبنا الفلسطيني بكون عنوانا المحبة والأمل والسلام والاطمئنان والعيش بسلام على هذه البقعة

0: على ما أعتقد إيغان الاسم غير واضح أحرف أمل مين يا أخوي. إن شاء الله الأمل موجود دائما. لؤي حساسنا يسعد مساك. عماد صليبي مساك ورد وفل وياسمين. الحاج أبو طارق سعادة الله يسعد مساك. محي الدين متعب لكل اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. سعد الدين إن شاء الله دائما كل أوقاتكم محبة وخير وأمل وسلام واستقرار. اليوم رغم ضيق الحال ورغم ان كثير من الناس يا اخوان يعني وضعهم الاقتصادي صعب للغاية, الا ان شعبنا الفلسطيني ما زال يضرب اجمل واروع ايات الصبر. هذه كلمة الصبر يا اخوان لا يعرفها ولم يشعر بها الا الفلسطيني الحقيقي. كيف انك تصبر, كيف انك تصبر وتشكر. كثير بتسأل الناس بكون وضعهم صعب شو أخبارك وكل الحمد لله رب العالمين. نشكر الله على كل شيء. كلمة الشكر يا أخوان, كلمة الحمد على هذه الظروف رغم الوضع الصعب جدا, إلا أن شعبنا الفلسطيني ما زال حتى اليوم عنوان حقيقي في رحلة الصبر والصمود, الصمود على هذه الأرض المباركة. شعبنا الفلسطيني يعني نحكيها بصراحة كمان من الشعوب اللي دايما بيحب يعطي, يعطي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, حتى يعني بيعطي الآخرين. في خبر عن إلقاء القبض على متسول في رام الله كان يوزع أسرته على المفترقات, اكتشفوا إن رصيده في البنك كان 580 ألف دينار أردني وشقتين. يعني هذا الإنسان كان يستعطف, كان دايما يعطي, ولكن للأسف الشديد ما كان في أي شيء بتعلق ب إن موجود هذا الشيء على حياته أو ظاهر على حياته. على هوا موال يسعد مساكم جميعا, وبنمسي على زميلنا أبو موسى يسعد مساك عشان الشاشة بجوز مش واضح الصورة شوي. خلينا نأخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء الورد يا ورد, الله يعطيك العافية أخوي عثمان وشكرا على هذا البرنامج الحلو اللي بتقدمه.
0: الله يحفظك يا رب وإن شاء الله دائما بتكون بصحة وعافية يا رب. تفضل صديقي.
1: أخوي الله يعطيك العافية, إحنا دائما من غلبك ونحكي معك كل فترة, معك أيمن زبون فاتح محل في شارع الفواغرة.
0: أيمن زبون شارع الفواغرة. نعم
1: أقول إحنا مرة كنا, لكن في كثير بتصير مشاكل في الشارع من كثر ما الشوارع محفرة وهيك. يعني اليوم وقعت أكثر من واحدة, وجدت السعفة أخذتها تخيل, وفي واحد جاي مع زوجته ووقعت برضو في إجوها انزلقت في الجورة. لو كان القدسي قال يا ريتني ما جيت على بيت لحم. فإحنا بدنا نشجع الناس تيجي على البلد مش إنها تنفر من البلد.
0: نعم. يعني أخي أيمن كم حفرة بتحدث عنها أنت يعني بالتحديد يعني في شارع الفواغرة؟ كل حفر يعني أنا عديت من الشارع قبل أيام يعني ما لاحظت أنه في حفر كثير, يعني في عدة حفر وضحات في الشارع على طول الشارع؟
1: مش على طول الشارع, نحن شوي من خزكات كل متر مثلا حفرة, كل نعم. شغلة مثلا جورة شغلة بعدها عن بعض. نعم. بعدين كل تبعين بعد عن بعض بقول كل تعين الأعضاء أول ما بيجوا مثلاً بيعودونا إيش إذا انتخبناهم بيسوونا إياهم, اليوم الله وكيلك يوم بقعدوا على الكراسي بينسونا, يوم بدأ فطمونا بيجوا بقول لنا كيم بسطاتكو. يعني ما إحنا من كيم بسطات بيسوونا الشارع الله يرضى عليكم. يعني ما إحنا بدنا الناس تيجي, ما بدنا الناس تترك بيت لحم.
0: نعم. هاي المقصود بالشارع هذا إنه هو شارع مبلط في بلاط, لكن البلاط نازل ومغادر. نعم نعم مغادر مكانه. هذا الموضوع تحدثنا. نعم.
1: وفي الشتاء الله وكيلك البرك بتصير باب المحلات, الصفايات بعاد عن المي المحل ما بتبرد. يعني الشارع بده شغل ماشي, بس ايشو منها كلمة فيها يعني اللي يساعد الناس خلينا. نعم. نتعاون مع بعض كلمة فيها.
0: إعادة تأهيل شارع الفواغرة فعلا بحاجة إلى متابعة. إن شاء الله راح نتابع الموضوع يا أيمن, وإن شاء الله أن البلدية بتصدق معنا وبيبلشوا بالفعل بالإسراع في عمل اللازم لهذا الشهر.

0: شكرا لك واستمر في هذه البرنامج الحلوة، والله يوفقك ويعطيك العافية.
1: الله يحفظك أخي أيمن، سعيدين بسماع صوتك والله. شكرا شكرا.
0: الله يسعدك. سلامات.
1: شكرا كثير. رسالة من صديق: مساء الخير، كيفك يا غالي حبيبنا، بدي إياك تحكي عن ثلاث شغلات. أولا الغاز العادم يلي بطلع من سيارات النقل، كثير مزعج، دخان ورائحة كريهة، لازم الشرطة تتابع الموضوع. ثانيا الدراجات النارية للنقل بيكونوا بين السيارات وتجاوزات خطيرة جدا. ثالثا سيارات وشاحنات برموا فضلات من السيارة وهي ماشية، يعني موضوع سيء جدا، يجب أن الشرطة لازم تهتم بالموضوع أكثر. ألو مساء الخير. طيب خلينا نتوجه مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية أولا، ثم نعود لقراءة رسائلكم واتصالاتكم. معنا مباشرة من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض، الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: نعم، درجة الحرارة العظمى اليوم كانت عندنا في بيت لحم حوالي 27 درجة مئوية، هل سترافقنا هذه درجات الحرارة فترة القادمة أم سيكون هناك تغيرات؟
2: نعم زميل عثمان، يبدو لدينا ثبات على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، تحديدا يوم الأحد ويوم الاثنين. ويوم الأحد لدينا أيضا نشاط واضح على سرعة الرياح، الأجواء في مجملها صافية بوجه عام، معتدلة في المناطق الجبلية خلال ساعات النهار وباقي المناطق، بينما تميل في ساعات المساء والليل أن تكون أجواء باردة نسبية في المرتفعات، وخلال فترات الظهيرة تكون أجواء حارة في حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. يوم الثلاثاء والأربعاء منتصف الأسبوع يتوقع أن يكون لدينا ارتفاع على درجات الحرارة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، هذا في حال ثبوت القراءة الأخيرة. الأجواء ستكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بناء على آخر المعطيات أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، والرياح ستكون لدينا أيضا ذو طالع شمال غربي خفيفة إلى معتدلة السرعة. وخلال هذه الفترة زميلنا عثمان دائما تحذر الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر تعرض لشهادة الشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر في الأعشاب الجافة، وعدم ترك الأطفال والمحروقات داخل السيارات خلال هذه الأجواء ولو لفترات زمنية قصيرة. الأمور زميلنا عثمان مبشرة رغم الارتفاعات القادمة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، يتوقع فيما بعد إن شاء الله تعالى أن تكون لدينا انخفاضات أخرى لدرجات الحرارة لتكون أجواء صيفية اعتيادية في أغلب أنحاء البلاد إن شاء الله تعالى. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 27 تنخفض خلال ساعات الليل إلى 17 درجة، طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا فلسطين العظيم. زميل عثمان،
1: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. دائما سعيدين بتواصلك الدائم الجميل أستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم دائما ألف ألف عافية وجهودكم مباركة. شكرا كثير صديقي.
2: بالخدمة زميل عثمان، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: يحفظكم الله، شكرا كثير. حابين نمسي على الأب والصديق العزيز أبونا حنا ميخائيل أبو سعدة، الله يسعد مساك وكل أوقاتك بالورد والفل والياسمين. وحابين نمسي كمان على الصديق العزيز الغالي أبو الأيسم أخونا حسن محمود، الله يسعد مساك. الباشا للألبسة الرجالية أخ عثمان صاحب كلمة الحق، نفتخر فيك وإحنا دايما فخورين بيكم أخي إبراهيم، وديم عليكم الصحة وهدئة البال. بنذكر يعني بما أن أخونا إبراهيم الباشا معنا، قبل أيام كان في اقتحام لمحلات الباشا عندنا في منطقة دار صلاح من قبل شرطة الاحتلال، وقاموا بمصادرة عدة قطع من الملابس لفحصها، كانت هذه يعني للحديث عن الألبسة، وكان في حديث كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الألبسة ماركات عالمية أو كوبي عن هذه الماركات. بعد أن تم فحص هذه الملابس تبين أن جميع الملابس الموجودة في محلات الباشا للألبسة الرجالية، وهي كلمة حق يجب أن تقال، كلها يا أخوان أصلية وكلها ماركات، تم إعادة هذه البضائع إلى المحل. وبنوجه دائما كل تحيات المحبة لأخونا إبراهيم ولكل العاملين في محلات الباشا. في موضوع آخر لفت انتباهي، منع تصدير الحجر والرخام إلى الأردن وقطاع الحجر والرخام في فلسطين، ربما من القطاعات الهامة جدا يعمل به عدد كبير من المواطنين، وتأثر بهذا القرار بشكل كبير. اسمحوا لي أن نرحب بالأخ والصديق الأستاذ عمر عبد الله ديرية رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين. أستاذ عمر الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير، تحية لك ولكل المستمعين ولكل شعبنا كل في مكانه
1: يحفظكم الله. أستاذ عمر، يعني هل هناك بالفعل قرار رسمي بمنع تصدير الحجر والرخام إلى المملكة الأردنية الهاشمية؟
3: أنا يعني بدي أوضح الموضوع بالشكل بالحقيقة وبالواقع وبالشكل المطلوب.
1: نعم.
3: هو نتيجة للظروف اللي بنعيشها إحنا، ونتيجة لامتداد انتشار المستوطنين على كافة جبال فلسطين للمناطق التحجير والمناطق المحاذية بالتحجير، وتحييد أكثر من 40% من مجموع المحاجر اللي نقوم باستخراج الحجر الخام منها، ونتيجة تسكير السوق سوق الداخل عن عمالنا الفلسطينيين، وتجاوزت نسبة البطالة 60%، واليوم عندنا أكثر من 500,000 عاطل عن العمل، والأضرار التي نتجت اقتصاديا عن الحرب. قمنا بدراسة الموضوع من أجل نهضة القيم بنهضة قطاع الحجر والرخام وتعافيه، فشخصنا الحالة ودرسناها، لقينا إنه الأضرار التي تنتج نتيجة تصدير الحجر الخام أكثر من المنافع اللي بنحصل عليها، وبالتالي قمنا بمسح ودراسة دقيقة للموضوع، فوجدنا إنه نتيجة لعدم سيطرتنا على الحدود وعدم وتقويض الاحتلال للسلطة الفلسطينية بشتى الطرق لكي لا تستطيع أن تقوم بنشاطها المطلوب، وجدنا إن كمية الحجر المصرح بتصديرها والتي اتخذت بقرار وزاري في 2010 كانت 700 كوب، ولكن وللأسف بسبب عدم السيطرة وجدنا إن هذه الكمية في بعض الأحيان تتجاوز الضعفين والثلث أضعاف لتصديرها، وبالتالي أمور تراكمت كثيرة. بعض الأمور إن المصدرين يعني ومن المصدرين الذين يقومون بتصدير الحجر الخام، أنا قمت بمسح ومراجعة دقيقة على مدى 10-15 سنة سابقة، إنه المصدرين لا يتجاوز عددهم 6 أو 7. وبالتالي ارتأينا إن تصنيع الحجر الخام المراد تصديره للأردن، وهي 700 كوب وفي بعض الأحيان حولت إلى الطن 2500 طن، وبالتالي الأردن لا تتعامل إلا بالكوب، فأصبح هناك تسيب أو نوع من الضبابية في الموضوع، بحيث أصبحت الكمية اللي تصدر أضعاف. وجدنا أن هذه الكمية شهريا تشغل 2500 عامل فلسطيني في مصانعنا الوطنية لو استخدمت ويعني صنعت محليا. فبالتالي ارتئينا كمجلس إدارة اتحاد الحجر والرخام إن نشخص كل المشاكل اللي بتواجه قطاعنا واقتصادنا الوطني، ارتئينا إنه ننقل وجهة نظرنا لجهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وممثلة بمعالي وزير الاقتصاد المهندس محمد العمور له منا كل احترام والتقدير، لإعطاء وجهة نظرنا التشخيصية كوننا الجهة الحصرية الوحيدة المسموح لها بمتابعة وتنظيم أمور الحجر والرخام من محاجر وكسرات ومقالع ومصانع حجر وورش صغيرة تختص بالحجر، من أجل إن تتبنى وزارة الاقتصاد وجهة نظرنا اللي هي بتجميد تصدير الحجر الخام إلى الأردن في الظروف الحالية على الأقل، لأننا إحنا بحاجة ماسة جدا لتعزيز صمودنا وتعزيز اقتصادنا، ومن أجل إن نقدر نستمر في هذا الظرف الصعب اللي تخلى عنا كل العالم الطالب.
1: صدقت. نعم. يعني هذا القرار ربما جاء بالتعاون معكم. بشكل عام يعني كيف يبدو قطاع الحجر والرخام؟ هل في إمكانية لاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة أستاذ عمر ولا كيف الوضع؟
3: قطاع الحجر والرخام تعرض لعدة أمور شرسة، هجمات شرسة، منها أولا تسكير الطرق الرسمية والرئيسية المؤدية إلى المناطق الصناعية.
4: نعم.
3: اثنين، ارتفاع تكلفة الإنتاج حدت من إمكانية التنافس في الأسواق الخارجية.
4: نعم.
3: وعلى فكرة الجزء المهم جدا في تصدير الحجر الخام إنه الحجر الخام تبعنا اللي كان ينزل للأردن أصبحنا لا نستطيع أن ننافس في نفس بضاعتنا من مصانعنا الوطنية في الأسواق العربية والأسواق العالمية، لأن تكلفة الإنتاج هناك أقل بكثير من تكلفة الإنتاج هنا، وبالتالي حجرنا بتنافسنا في المصانع الأردنية في كل الأسواق العربية.
4: نعم إن شاء الله.
3: الشغلة الثالثة يعني اللي هي انتشار المستوطنين في كل الجبال.
4: نعم.
3: طبعا كل المحاجر اللي عندنا إحنا هي مناطق مصنفة جيم ومناطق باء، والمناطق باء هي محادية لجيم، وبالتالي ترويع المستوطنين وحرق بعض المعدات ووضع كونتينرات أو كرفانات فوق المحاجر وطرد أصحابها حيد جزء كبير منها 40% من مصادر الحجر الخام. ثانيا عندنا إن في بعض المحاجر استنفذت يعني خلص المخزون تبعها، وبعض المحاجر الامتداد السكاني وصلها، فبالتالي البلديات والحكومة قررت تسكيرها، فبالتالي إذا بتحسب النتيجة 60% من المحاجر التي تستخرج منها الحجر الخام هي أصلا حيدت، يعني 40% اللي شغال وشغال بعنف. كيف يعني بعنف؟ بصعوبة. أولا إمكانية الوصول للمحاجر صعبة، ثانيا لو وصلوا العمال واشتغلوا فيها إمكانية نقل واستخراج الخام منها صعبة، لأن كلها طرق مغلقة وطرق التفافية وعرة، يعني أنا ما بدي أشرح لكم، أنتوا أكثر مني بتعرفوا شو وضع الطرق في فلسطين والبوابات والإغلاقات.
4: نعم، يعني دائما يعني بنتمنى التوفيق، يعني في نظرة ربما أكثر تفاؤلية.
3: أنا يعني بدي أعطيك يا جملتين، إن قطاع الحجر والرخام في الظروف الطبيعية يشغل من 25 إلى 30 ألف عامل، ويضر للاقتصاد الوطني الفلسطيني أكثر من 600 مليون دولار سنوي. وهذه الخطوة أولها بداية بتجميد تصدير الحجر الخام، لأن إحنا بحاجة لهم. لو أتيحت الفرصة إن نبلش نقلص من المخاطر ونعالج فيها كل على حدة، نستطيع أن نستوعب أكثر من 70% من الأيدي العاملة اللي أنا حكيت لك عنها في الظروف الطبيعية. يعني ممكن إن نصل لمرحلة نعود نشغل من 25 إلى 30 ألف عامل في قطاع الحجر والرخام، وممكن إن هذا الحكي لو أوجدنا طريقة نحد من إمكانية إغراق السوق بالحجر المستورد من عمان ومصر وتركيا وهو الأكثر عداوة للصناعة المحلية، ممكن إن إحنا
4: نستورد
3: إن نشغل 25 إلى 30 ألف عامل بشكل دائم في فلسطين.
4: نعم، ربما هي الفكرة يعني رائعة جدا، نخفف من البطالة بشروط إن يكون في تعاون حكومي.
3: أكيد إحنا بالنهاية القرار للحكومة.
4: نعم.
3: إحنا نقلنا وجهة نظرنا بتجميد الحجر الخام لحاجتنا الماسة وشرحناها للحكومة ولجهات الاختصاص، ولكن بالنهاية القرار قرار المختصين بذلك، وهي وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني كونها هي من تختص بالتصدير، ولكن إحنا كقطاع حجر ورخام وأعضاء في اتحاد الحجر والرخام لن نصدر.
4: نعم، كل الاحترام، ونتمنى لكم بالفعل ولهذا القطاع الحيوي والهام في فلسطين ان يكون في هناك تطور اكثر.
3: شغله ثانيه كمان اخي العزيز،
4: نعم،
3: احنا اليوم القطاع الخاص والقطاع العام وحده لا تتجزأ.
4: نعم.
3: اليوم احنا كميه الحجر الخام اللي مصدره اللي كانت تصدر لو استغلت محليا وتصنعت محليا تضر لخزينه الدوله عشرات الاضعاف من تصديرها.
4: نعم.
3: يعني تعزز من الإيرادات لخزينة الدولة اللي أصلا الكل بي يعني
4: المقاصة
3: محجوزة، الكل بقوض فيها، القطاع العام بحصلش على ربع راتبة أو نص راتبة، وبالتالي يعني أنا بقول إذا القطاع الخاص اشتغل بدراسة معقولة هذا تعود بالفائدة على القطاع العام، وإذا القطاع العام أخذ رواتبه واشتغل وكان بخير القطاع الخاص أكيد راح يشتغل ويبيع للقطاع العام والكل يكون بخير.
4: إن شاء الله كل شيء بكون بخير في هذا الوطن. وبنتمنى تصل رسالتكم الأستاذ عمر ديرية رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام فلسطين، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك.
3: شكرا لك.
1: شكرا كثير أخونا تامر، وعليكم السلام. أبو مالك خليفة يسعد مساك. الأخت رفيف عمي عثمان يحكي عن تحية للحاج تيسير أحمد سليم، وألف ألف مبروك الحجة يا رب. شكرا لكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا. أبو عماد الحمامرة يسعد مساك. العم جمال الحزيبي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو محمد أبو رميس أخونا وصديقنا نادي حسن، مسك الحياة. ندى أبو خضير، حسين علي أبو علي، أم الوليد، خالد بكيرات أبو الوليد بتحدث عن الحفر الموجودة في شارع الشغراب، بقول لك ولا بلدية بتقدر تصل للمنطقة أخي خالد بكيرات، يعني محدش قادر يصل ويعمل شيء في هذا الشارع. إسماعيل عمي أبو البهاء بمسي على الجميع. صديقنا أبو لؤي مسيك دائما بالورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل معنا. وبنروح طيب بنروح لاتصال. الو مساء الخير.
5: يعطيك العافيه عم عثمان.
4: الله يزيدك الف عافيه يا رب.
5: الله يخلينا اياك. كيف صحتك ان شاء الله بخير؟
4: الله يحفظكم يا رب.
5: رائد زاهد بحكي معك.
4: هلا اخويا رائد الله يحفظك.
5: كيف صحتك ان شاء الله بخير؟
4: الحمد لله نشكر الله.
5: عم عثمان بحكي على شغله حكى فيها الشاب قبل شوي بالنسبه لشارع الفواغره.
4: نعم صحيح.
5: بالنسبة عندك شارع الفواغرة من عند الحاجز اللي حطينه، يعني أول دخلة شارع الفواغرة للسوق، كل متر متر ونص في بلاطة مكسورة بلا مؤاخذة بندبوا فيها خواتي وخواتك والناس. اليوم واحدة اندبت صدقا، يمكن انكسر حوضها أو رجلها انكسرت، إجت الإسعاف أخذتها، وهي جاية من القدس وجوزها، يعني جوزها قاعد يلطم حكى شو جابني على هالبلد.
4: نعم
5: فاهم علي؟
4: نعم.
5: فيعني هي هلأ مصيبتها اللي بالمستشفى قاعدة، أنو المسؤول عنها؟ يعني البلدية بلا مؤاخذة، مع احتراماتي للبلدية كلها، طب إحنا وظيفة البلدية إنها تعمل لنا الشوارع.
4: نعم نعم. هذا الشارع إلى فترة طويلة كان بحاجة لتأهيل.
5: يا عم عثمان راس ماله بلا مؤاخذة سطل شمينته، يعني إحنا نروح نشتري شمينته ونحط في الجوار الصغار؟ هذا حرام، الناس بتمشي فيه الشارع يا عم عثمان.
4: نعم.
5: يعني احنا الرجال بنندب فيه والله باليومين الثلاث هذول، يمكن اربعة خمس ندبوا فيه، وهي عندي انا فيديوهات بس ما بقدرش ابعث لك اياها، بتعرف حقوق النشر يعني، ابعث لك اياها اذا بدك تشوفها انت لحالك ببعث لك اياها. يعني حرام بلا مؤاخذة مرة كبيرة اليوم يمكن عمرها 45 سنة او 50 سنة يا زلمة، ندبت وقعدت في الارض يمكن ساعة وجائزة الاسعاف اخذتها.
4: نعم. نتحدث عن البلاط، اصبح بعيد
5: البلاط. البلاط يا زلمه في جوار، انا ببعث لك اذا بدك، ابعث لك الفيديوهات بس تعرف تفرج عليها يعني واحذفها لانه بقدرش ابعث لك اياها يعني.
4: نعم نعم. لا ابعثها، خلينا نشوف نبعثها لبلديه بيت لحم للمتابعه.
5: لا عليك. نعم. يا عم عثمان انت دائما اللي بتحل لنا المشاكل في البلد. نعم. يعني هي مشكله احنا بلا مؤاخذه شو راس مالها شمينته، مش اعضاء البلديه وبلديه جديده بس شاطرين نسمع مشاريع مشاريع. طب اعملوا لنا الجوار يا عم، بدناش شيء اكثر من الجوار.
4: نعم.
5: تكروا لنا الجوار اللي في الشوارع.
4: نعم. احنا حقيقة وانا اتحدث معك كنت بعت لبلدية بيت لحم للشباب هناك يعني،
5: لا عليك تيجي. نعم. تعمل جولة كل متر في جورة يا زلمة، والمشكلة انه هذا شارع عام الناس كلها بتمشي فيه، يعني الامر مش سهل، انه مش انه كل ساعة واحد بده يمشي. ما انت غشيم عن سوق الفواغر كيف كله ناس رايحة جاية وبلا مؤاخذة، حرام المرة الكبيرة اللي تكسر يا زلمة، صعب انها تتجبر. والله لو شفت المنظر اليوم كان بكيت عليه يا زلمة.
4: نعم هذا تقصير ويجب ان يتم
5: مش يعني بس هي بلدية جديدة. طب يا اخي يعملوا لنا الجوار، بدناش اشي يعني، لا بدنا يعملوا لنا حدائق نقعد فيها ولا كراسي نقعد فيها، بس يسكروا لنا هالجوار اللي في الشوارع يخلف عليهم يا عم.
4: نعم.
5: وبعدين جاي من القدس المرة يا زلمة، والله جوزها حكى شو جابني على هالبلد، طب احنا كيف بدنا نشجع الناس تيجي على البلد يا زلمة؟
4: صدقت صدقت، ونحن سنتابع هذا الموضوع.
5: لا عليك يا عم عثمان تيجي على الشارع انت وبنفسك تشوف كل متر متر ونص جورة، كل متر متر ونص جورة، يعني الموضوع مش سهل يا زلمة. شو بدنا نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس بدنا حدا يعملوا لنا بس هالجوار، بدناش لا كراسي نقعد في الشارع ولا ورد نشوفه يا عم، بس تكروا لنا الجوار ويخلف عليكم.
4: نعم رح نتابع لك الموضوع إن شاء الله، قريبا رح يتم إغلاق هاي الحفر إن شاء الله.
5: الله يخلينا إياك عم عثمان، وإحنا دائما والله من غلبك، بس يا عم أنت اللي بتحل هالمشاكل في هالبلد، مش غير الإعلام بحل المشاكل.
4: ولا يهمك إن شاء الله رح نتابع الموضوع حتى يتم إغلاقها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.
5: توكل على الله. الله يخليك. أنا ببعت لك الفيديوهات وتفرج عليهم على الخاص.
4: أبعت على الواتساب. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير.
1: إذا هذا بالنسبة لشارع الفواغرة. وإحنا أكثر من مرة طالبنا, وربما هي الرسالة أنا بعثتها كمان للأخوة في بلدية بيت لحم, لم يشاهدوا الرسالة حتى الآن, ربما يعني بحاجة الموضوع لمتابعة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إيصال الرسالة. ألو مساء الخير.
6: ألو مرحبا.
1: مرحبتين.
6: بس في ملاحظتين, في ملاحظة واحدة يا أخ عثمان ميه معاود نكررها كمان مرة.
1: تفضل.
6: أول إشي إحنا كنا نحكي عن بعيد عنك على الزال والحويات, وبعدين نحكي لك عن الكلاب. هلا احنا ما طلعنا ما بلاش الكلاب, اللي طلعنا وين كذيك الجزيره منها فوق شوي في غادي او شابو مات مع الخضره, لكن بعيد عنك الفيران مش فار صغير, فيران كبار. وعد عن هيك في ملحمه البطرات, تعال في خزف مليان فيران وفار مش صغير كبار, منبع بعيد عنك على الحاويه, ويعني منظرهم بكشش البدن.
1: جرادين قصدك؟ يعني جرادين يعني بحجم كبير
6: بالضبط, يعني جارة كبيرة وفيها كل هذا مجموعات مجموعات بتلاقيهم, عاد عن الكلاب عاد عن الزبار. وبعدين يعني ما فيش شم.
1: نعم
6: ما فيش شيء. الواحد انه الواحد بخاف انه ينزل, يعني انا احكي بنت كبير ممكن انا دافع عن حالي, بس الصغار يجبوا على الصغار ولا إيش, ما هذول بيسووا مرة يطلعون. وعدا عن هيك يعني وانت بدهم يفتحوا الصحية ويفتحوا المستشفيات, الواحد بده يروح يتعالج.
1: نعم مع العلم انهم فكوا الإضراب, فكوا الإضراب
6: والله. في انا بروح في واحدة بتحكي اني رحت على الصحية اني اجيب دواء لأختي, اختها معوقة يا حرام, ويا حرام المسكينة, ما هي الدكاترة ما في دكاترة في الصحية.
1: نعم
6: عشان
1: هيك. نعم رح نتابع الموضوع وقت العزيز إن شاء الله.
6: من وزارة من الحكومة تبعتنا من الرئيس اللي يشوف لنا هالطلب, يعني من شان الله.
1: نعم بالنسبة للجرادين والمنطقة هذه بتبعتي لنا صورة على الخاص حتى نبعتها لبلدية دار صلاح للمتابعة بأسرع وقت إذا في إمكانية.
6: والله هاي وين ملحمة البطراء؟
1: نعم نعم أنت لو إذا بتعدي من المنطقة
6: ملحمة البطراء إقبال, هاي العمارة الكبيرة بعيد عنك الحاوي غادي, وعندها زي مصر مليان جرادين.
1: نعم نعم
6: كثير بلوائج.
1: نعم ان شاء الله رايحين نعم ان شاء الله رايحين نتابع الموضوع ولا يهمك.
6: شكرا
1: شكرا شكرا لاتصالك, شكرا لاتصالك. واحنا بنتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية, بعد الفاصل حتى نكمل باقي مواضيع حديث البلد لهذا المساء, ونحاول كمان نتواصل مع بلدية بيت لحم في الفاصل حتى نشوف إذا في حد ممكن يفيدنا فيما يتعلق بشارع الفواغرة. هذا الشارع اللي تسبب كما قال أكثر من مواطن بالأذى للمواطن. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود إلى حديث البلد, ابقوا معنا.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين, بنك الكل. راديو موال

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: أهلا بكم من جديد في الفاصل. تواصلنا مع قسم المشاريع في بلدية بيت لحم ومع سعادة رئيس بلدية بيت لحم اللي موجودين الآن في اجتماع في سلطة المياه، وعد بمتابعة موضوع شارع الفواغرة. إن شاء الله يوم اثنين رح يكون معنا نتحدث أكثر حول موضوع شارع الفواغرة، شو ممكن العمل به حتى ننهي كل المشاكل اللي كنا نتحدث عنها منذ فترة طويلة. حقيقة بشكر المواطنين اللي اتصلوا، وبنشكر كمان سرعة الاستجابة من بلدية بيت لحم. إن شاء الله رحين يقوم هم الآخرين بجولة في هذا الشارع، وضعوا ملاحظات ورح يبلغونا يوم اثنين شو ممكن يعملوا بالنسبة لموضوع هذا الشارع، اللي كما قلنا شارع مهم جدا وشارع بحاجة إلى المتابعة. عندما نقول متابعة يعني المتابعة على أعلى المستويات، لأن احنا المواطن بهمنا، وعندما نسمع عن سقوط مواطنة في حفرة يعني الموضوع صعب جدا، يعني صعب نحكي فيه. طيب، بنمسي على كل الأصدقاء، نطالب بتعيين أبناء الأسرى الممثلين دولة فلسطين، وقالت من أخذ مكانهم على الفور. ربما رسالة من مجهول، ويريت أي حد يبعث رسالة يا أخوان يذكر اسمه حتى نعرف مع مين يعني ببعث. هيل النصار شكرا كثير. موضوع إرطاس، موضوع براك سليمان، هذا الموضوع تم تفعيله في الفترة الأخيرة بشكل كبير. مطالبات كانت بفتح هاي المنطقة أمام المواطنين، وبالفعل كان في عدد كبير من المواطنين. ملف براك سليمان كان أيضا على طاولة مجلس الوزراء الفلسطيني، كان في وعودات وكان في هناك اهتمام كبير من القيادة الفلسطينية بهاي المنطقة الأثرية والتاريخية عندنا في بيت لحم. اسمحوا لي أن نرحب بالأستاذ جميل ربيعة رئيس مجلس قرو إرطاس. أستاذ جميل الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير أخو عثمان إلى كل جميع المستمعين.
0: نعم، براك سليمان نوقشك على مجلس أو على طاولة مجلس الوزراء الفلسطيني، وأنتم كنتم موجودين في الاجتماع. حقيقة ما هي الأمور التي تم بحثها خلال اجتماعكم مع دولة رئيس الوزراء؟
1: يعني في البداية أخو عثمان أود التأكيد على أن هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وبحضور محافظ محافظة بيت لحم الأخ محمد طه، وعدد من الوزراء ورسائل الهيئات المحلية وجهات ذات العلاقة وشركة براك سليمان. يعني هذا الاجتماع شكل أخو عثمان محطة وطنية هامة في مسار حماية وتطوير براك سليمان.
0: نعم.
1: يعني تكمن أهمية هذا الاجتماع بوضع ملف براك سليمان على طاولة القرارات الحكومية بشكل مباشر. من منظور التطوير السياحي والخدماتي، وأيضا حماية المنطقة من المخاطر المتزايدة أخو عثمان في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: وفي مقدمتها أكيد التوسع الإسباني ومحاولة فرض واقع جديد بالمنطقة، يعني يستهدف الهوية الفلسطينية ومكانتها وتاريخها. وهذا يؤكد أخو عثمان جدية الحكومة الفلسطينية بأن براك سليمان على أولوية وأجندة قرارات الحكومة، والحفاظ وحماية الإرث الوطني الفلسطيني. يعني أخو عثمان اسمح لي، يعني تم نقاش خلال الاجتماع الواقع الحالي لمنطقة براك سليمان والتحديات التي يعني تواجهها المنطقة في كافة المستويات، مقدمة مخاطر الإتصال والتحديات المتكررة وضرورة تعزيز التواجد الرسمي والشعبي، إلى جانب يعني تطويرها كموقع سياحي وتاريخي وبيئي واقتصادي يشكل رافعة تنموية لمحافظة لحم. يعني كان هناك كمان الكثير من المداخلات من الجهات الرسمية والهيئات المحلية، يعني طرحت مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى حماية الموقع وتطويره وتعزيزه.
0: نعم، ربما يعني من خلال الحديث عن منطقة براك سليمان أيضا تم تسليط الضوء على قرية إرطاس. نعم. هذه القرية التاريخية، الجنة المقفلة، هذه القرية التي ينقصها الكثير الكثير. أستاذ جميل، هل بالفعل كان في هناك تجاوب؟ هل هناك بالفعل خطط سيلمسها المواطن في قرية إرطاس خلال الفترة القادمة أستاذ جميل؟
1: يعني كان من أبرز توصيات دولة رئيس الوزراء أخويا عثمان تكثيف الفعاليات الوطنية والثقافية والتعليمية والمصرية في منطقة بورك سليمان والحضور الفلسطيني. يعني سيكون هناك في الفترة القادمة إنشاء مسجد وتطوير مرافق عامة وخدمات صحية وبنية تحتية. يعني سيكون هناك أصلاً تواجد شرطي للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وحماية الزوار. سيكون هناك الكثير من المنشآت الفترة القادمة، سيكون استثمار في منطقة بورك سليمان للمواطن. يعني حقيقة هناك اهتمام واضح، بلد إرصاد سيكون لها الكثير من المشاريع التي تخدم بشكل عام مواطنينا والمحيط. سيكون هناك دعوة دبلوماسية ومؤسسات دولية لزيارة المنطقة والاطلاع على واقعها والعمل على وضع المنطقة بورك سليمان والإرصاد على لائحة التراث العالمي اليونس. يعني هناك أخوة أثمان بأكد لك حزمة مشاريع بنية تحتية تتعلق في كافة الخدمات في محيط بورك سليمان ومنها منطقة الإرصاد.
0: نعم، يعني هذه المشاريع بنتمنى انها ترى النور قريبا. استاذ جميل، ايضا ربما انتم في مجلس قرى وطاس لديكم العديد من المشاريع اللي بداتم العمل بها، كان في هناك افكار ايضا للتخفيف من قضيه النفايات اللي كانت متراكمه في البلده. كيف الوضع الان بشكل عام في رطاس استاذ جميل؟
1: يعني الوضع اخو عثمان بشكل عام احنا استطعنا من خلال جهود الاخوان في المجلس القروي يعني وتعاون الأهالي يعني إنهاء ملف النهايات ملف النفايات وإنهاء تراكم النفايات في مدخل الإرصاد. يعني هناك أيضا ملف آخر وهو إضاءة الإرصاد من خلال شبكة الكهرباء. يعني إحنا قبل يومين أخو عثمان تم طرح عطاء مستوصف طبي في بعثة العامة فيه قريبا. أيضا هناك عدة مشاريع من صندوق وتطوير الهيئات أخونا محمد الرمحي ستشاهد النور قريبا. نحن ما بدنا نستعجل أخو عثمان، ولكن هناك مشاريع يحتاجها المواطن هي أولوية بالنسبة لنا، ستكون متابعة من كافة الجهات.
0: نعم، إن شاء الله أنا بتكون يعني في متابعة. في موضوع آخر وصلتنا عدة ملاحظات حول موضوع المياه في منطقة رطاس، يعني وتوزيع المياه وما إلى ذلك. هل لديكم خط مع سلطة المياه في إيصال المياه يعني بشكل عادل؟
1: يعني أنا من خلال أخوة عثمان أوجه شكري لدائرة سلطة مياه بيت لحم. يعني إحنا كان لقانا أصلا متواجد في أخونا وزير سلطة المياه زياد الميمي وأعطى تعليمات مباشرة بضخ 2000 كوب لمنطقة الطاس والخطر. يعني احنا مياه بقدر يعني تطلع انت مباشرة مع المواطنين. اليوم المياه وصلت لكل موقع لكل بيت في منطقة الطاس متابعة شخصية من أعضاء المجلس اللي أنا من خلالك بقدم كل الشكر، لأنه اليوم المياه بتم متابعتها بشكل دقيق وما في أي ملاحظات عليها.
0: نعم، نتمنى في الفعل دائما التطور والنهوض بهذه القرية الجميلة الجنة المقفلة. دائما سعيدين بتواصلكم الجميل معنا أخي جميل، ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
1: شكرا لك،
0: الله يكون معك. شكرا كثير. حلو جدا نتحدث عن القرية مثل الطاس اللي هي دائما كان يعني كان في دائما مطالبات انها تكون دائما لها اولويه خاصه في موضوع النفايات وموضوع المياه. ان شاء الله في تحسن زي ما حكى رئيس المجلس القروي الجديد، ان شاء الله المواطنين في رطاس لمسوا ذلك، نتمنى انهم لمسوا ذلك. عاطف مشعل بمسي على الجميع، شكرا كثير. ابو خالد خلاوي مسك دائما بالخيرات والمسرات. ليان التعمري مساء الخير عاطف، شكرا كثير. يعني بدنا مجالس بلديه جديده، مجالس خرويه جديده، كمان نريد ان نرى كمان زي ما بحكوها انجازات حقيقيه على الارض.

0: حياتي المحبة لكل أصدقاء اللي بتابعونا من داخل الوطن
1: يا رجعة أهالي
0: ومن خارج الوطن. يديم عليكم دائما الصحة والعافية وهداة البال. للأصدقاء في مطعم كوفي شوب علوش أبو علي يسعد مساكم. اليوم في عدة مباريات هامة في كأس العالم. أبرز هذه المباريات بعرفش إذا حد بيستطيع يحضرها أو لا، اللي هي مباراة يعني المنافسة القوية المغرب والبرازيل. هاي المباراة لأول مشاركة ربما ستكون عربية في المونديال، أول مباراة لأول فرق العربية. نتمنى التوفيق للفرق العربية وللمغرب، لكن حسب توقيت أمريكا يعني هاي المباراة راح تكون الساعة 1 فجرا، في مباريات راح تكون الساعة 3 فجرا، وفي مباريات راح تكون يعني راح تستمر على طول الليل حتى ساعات الصباح الباكر. الشباب ما بيناموا، بيضلوا سهرانين تابعوا كل المباريات. تم نشر القائمة الرسمية لمنتخب المغرب، المواجهة المثيرة بعد منتصف هذه الليلة بساعة 1 فجرا، البرازيل والمغرب.

المباراة الخامسة في المونديال هذه الليلة، قطر مع سويسرا، هاي الكل بحضرها الساعة 10 مساء، لكن مباراة المغرب، مباراة المغرب مع البرازيل، هذه المباراة المثيرة راح تكون الساعة 1 فجرا. رائد العمور بمسي على الجميع، يسعد مساكم أحمد، بقول أسود الأطلسي بالتوفيق يا رب، معتز عواد يسعد مساك. ما بنعرف هذا العام، ما في بجوز بفعل الأوضاع اللي بنمر فيها، ما في كتير ناس بيحكوا عن موضوع المونديال وكأس العالم، الكل هيك يعني بيبتعد عن الحديث عن هذا الموضوع، لأن في مواضيع أكثر بتتعلق بالفلسطينيين. إيران تعلن عن 3 خطوط حمراء تتطلب مراجعة في أي اتفاق محتمل مع أمريكا، إسرائيل واتفاق أمريكي إيراني يشمل لبنان، حديث كثير عن الاتفاق وقرب التوقيع عليه. النفط يهبط بأكثر من 3% مع تزايد التوقعات باتفاق أمريكي إيراني مرتقب. مسؤول أمريكي واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط. وإيران اليوم أعلنت بشكل رسمي عن موعد تشييع خامنئي الذي قتل في غارة إسرائيلية بداية الحرب، حيث أعلن مكتب حفظ ونشر آثار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي اليوم أن مراسم تشييعه ستقام في العاصمة طهران يوم 6 من تموز يوليو المقبل، وبحسب البرنامج المعلن ستقام مراسم وداع الجثمان يومي 4 و5 من تموز يوليو في مصلى الإمام الخميني بطهران، على أن يشيع في العاصمة يوم 2 من تموز يوليو قبل أن تستكمل مراسم التشييع يوم 3 من تموز يوليو في مدينة قم. هذا بالنسبة لموعد تشييع خامنئي، يعني فصار لفترة طويلة على رحيله، لكن في إيران هاي الإجراءات عندهم بتطول شوي، مراسم الوداع للمرشد الأعلى الإيراني. اليوم عندنا في بيت لحم، تعرض طاقم ميداني تابع لشركة كهرباء محافظة القدس لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء قيامه بمهمة عمل ميدانية في ريف محافظة بيت لحم. وأوضحت الشركة أن الهجوم وقع في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو نجيم ووادي رحال خلال مرور الطاقم بالمركبة الرسمية التابعة للشركة، حيث هاجم عدد من المستوطنين الملثمين المركبة باستخدام هراوات وأدوات حادة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها. وأكدت الشركة أن أفراد الطاقم لم يتعرضوا لأي إصابات جسدية، مشيرة إلى أن استمرار المركبة في السير وعدم توقفها ساهم في تجنب وقوع أضرار أو إصابات أكثر خطورة. وأدانت شركة كهرباء محافظة القدس هذا الاعتداء، وجددت تأكيدها على حرصها على سلامة طواقمها العاملة في الميدان ومواصلة أداء واجبها في تقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات والاعتداءات التي قد تتعرض لها الطواقم أثناء تنفيذ مهامها. طبعا صورة للمركبة التابعة لشركة كهرباء القدس، تم تحطيم الزجاج والاعتداء على المركبة بشكل جنوني. ألف سلامة لطواقم شركة كهرباء القدس اللي بيعملوا في الميدان لإيصال الخدمة للمواطنين. هذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا إن يعني يتم الحفاظ على سلامة من يعمل في الميدان رغم صعوبة الأوضاع. ما
موضوع طلاب التوجيه حقيقة والامتحان الإلكتروني كان في كثير اتصالات اليوم ردتنا من كثير عدد من المواطنين, يعني بيتحدثوا عن عدم رضاهم وخاصة أولياء الأمور عن السرعة في الإعلان, يعني تم السرعة في الإعلان عن يعني عمل امتحان إلكتروني. طلاب جاهزين متجهزين, كيف الوضع رح يكون؟ الوضع زي ما حكينا كان صدمة للطلاب وأولياء الأمور, خاصة نجاء بشكل سريع. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخدور قال إن عقد امتحان التربية الدينية لطلبة الثانوية العامة إلكترونيا جاء نتيجة قرار من مجلس الوزراء بتبني استراتيجية التعليم الإلكتروني. وأوضح الخدور في حديثه أن تأخر الإعلان عن عقد الامتحان إلكترونيا جاء لاستكمال الجاهزية التقنية ورفع مستوى موثوقية النظام للتأكد من قدرته على استيعاب جميع طلبة الثانوية العامة. ولفت إلى أن الطواقم التقنية عملت ولا تزال على تجهيز المدارس التحقق من جاهزيتها بما يشمل النزلاء في مراكز الإصلاح والسجون. وأشار إلى أن امتحان التربية الدينية والعلوم وأحكامه طبق على مدار 4 دورات في قطاع غزة دون ورود أي ملاحظات حول صعوبة الأسئلة. وأوضح الخدور أن الامتحان الإلكتروني يصحح مباشرة من خلال التطبيق مما يوفر على الوزارة الوقت والجهد والتكاليف. وأكد جاهزية جميع قاعات الامتحانات في مختلف المناطق بما يضمن توفير مستوى موحد من الاستعدادات الفنية والتقنية سواء في المدينة أو القرية أو المناطق المستهدفة, مشيرا إلى أن بعض المديريات ومن بينها مديرية جنين أنها الجاهزية الكاملة في القاعات. بدوره قال مدير عام الامتحانات في الوزارة محمد مسالمة إن امتحان التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومبحث القرآن الكريم وعلومه للفرع الشرعي سيعقد إلكترونيا لطلبة المحافظات الشمالية بالإضافة إلى طلبة قطاع غزة المتواجدين خارج الوطن والبالغ عددهم 2000 طالب موزعين على 46 سفارة إضافة إلى النزلاء. ولفت إلى أن الطواقم الفنية منذ لحظة الإعلان عن عقد الامتحان إلكترونيا في حالة انعقاد دائم وعمل متواصل لتجهيز المدارس فنيا. ما بعرف شو رأيكم بالموضوع, هل هو شيء جيد؟ يعني ما بعرف, يعني امتحانات التوجيه تكون إلكترونيا وليس ورقيا عن طريق الإنترنت, هل لديكم رأي في ذلك؟ ما بعرف شو رأي المواطنين, إذا كان للمواطنين رأي في الموضوع. كثير تنزل على الشارع وتسأل المواطنين شو رأيك في موضوع معين, بقول لك ما بعرف, يعني ما بعطيك لا إيجابا ولا سلبا, يعني بكون هيك يعني مش مفرقة معاه زي ما بيحكوا. وهذا للأسف الشديد يعني ضعف في الرأي والرأي الآخر, يجب أن يكون فيه لكل مواطن رأي ويعبر عن رأيه. أم محمود بتقول سياسة تجهيل, كيف سياسة تجهيل يا أم محمود؟ امتحان إلكتروني بدل ورقي, إلكتروني عن طريق الإنترنت, اختيار من متعدد, يعني هذا الشيء المميز فيه. يعني احنا ما بدنا نقول, لكن هاي يعني رؤية بالدرجة الأولى اللي هي رؤية الوزارة والوزير وما إلى ذلك, يعني رأوا إنهم بلشوا ربما في الفترة القادمة رح يكون في أكثر, يعني كما يقولون في أكثر امتحان رح يكون عبر طريق الإنترنت, يعني إذا نجحت هذه الطريقة. إبراهيم الشاعر يزيدك ألف عافية يا رب. إم محمود يا دوب أولادنا يفهموا وجاهي كيف أونلاين من كورونا, الآن أولادنا ضاعوا, بتقول

0: تحيات المحبة ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. إن شاء الله الله بنجح جميع الطلاب يا رب وما بضيع تعب لأحد يا رب. تخيلوا في هجوم للذئاب قرب طبرية يصيب 11 شخصا. تعرض 11 شخصا لعضات الذئاب الليلة الماضية قرب شاطئ دوغا على بحيرة طبرية، 3 منهم قاصرون. ووفقا لبيان صادر عن المركز الطبي فقد تلقى جميع المصابين العلاج والتطعيمات اللازمة وغادروا المستشفى باستثناء مريض واحد وصل من شاطئ آخر في وقت لاحق. وأفادت متحدثان باسم الإسعاف والطوارئ الإسرائيلي أن المصابين نقلوا للمستشفى وحالتهم طفيفة. رئيس رابطة مدن بحيرة طبرية قال ننظر إلى الحادثة بقلق وجدية ونطالب هيئة الطبيعة والمتنزهات والخدمات البيطرية المسؤول عن هذه المنطقة بالتحرك العاجل للحد من أعداد الذئاب في المنطقة. احنا بنعاني من عدد الكلاب الضالة وهم من عدد الذئاب. فاصل قصير ثم نعود بكم معنا.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: راديو موال.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
4: على دلعونا على دلعونا فلسطين بلادي أحلى ما يكون.
5: يلا يا ولاد.

0: جديد لحديث البلد. الله يمسيكم دائما بالخير بالمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا.
1: ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، كويت قلبي ما تخاف.
0: دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، مسيكم دائما بالخير والمحبة. وبنوجه أيضا تحياتنا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، يديم عليكم الصحة وهدات البال. أنتم يعني تتابعوننا وتستمعون إلينا مباشرة من مدينة بيت لحم فلسطين، اللي ببعثونا من أي مكان بيتابعونا. نحن معكم في هذا البث من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية فلسطين، يمسيكم دائما بالخير والمحبة.

ما يهز ريح في هذا الوطن الغالي فلسطين. أسامة مصري بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين جبل النار. الله يديم عليكم الصحة والعافية يا رب. في معنا تهنئة للطالبة مي من الأردن اليوم متخرجة من الجامعة، نسأل الله لها مزيدا من

0: نكون سعيدين يوم نسمع عن التخريجات عن الأفراح في كل مكان. وما أجمل حقيقة, ما في أجمل من فرحة النجاح في التوجيه في الجامعة. يعني الوضع بكون هيك جميل جدا. فبنوجه دائما تحية المحبة, يعني إن شاء الله أنها دائما كل الأمور بتكون في متناول الجميع النجاحات. وبقدروا كل الأهل إنهم يدرسوا أبنائهم ويقفوا لجانب أبنائهم في ظل هالوضع اللي بنعيشه اليوم إحنا. يعني الوضع اقتصادي صعب جدا بعيشه الأهل. الله يكون بعون الأهل اللي عندهم عدة طلاب في مدارس الخاصة أو في الجامعات واللي بيكلفهم هذا الموضوع إشي كبير. في الفترة الأخيرة تحدثنا عن موضوع نظام الطيبات, وفي كتير من المواطنين قالوا لهم متبعين هذا النظام لكن ما بيحبوا يحكوا. يعني حاولت أنا أتواصل مع حد متبع النظام وقلنا شو مميزات النظام, لكن الكل سكت في هذا الجانب وما بده يحكي. ما بعرف شو السبب, ممكن مش مطبقينه بشكل كامل أو إنهم يعني ما بدهم حدا يعرف إنهم بطبقوا هذا النظام. هو نظام غذائي بالدرجة الأولى, يعني نظام إلى علاقة بالطعام, إلى علاقة بالأكل وما إلى ذلك, كيف يتناول واحد الوجبات, شو يأكل وشو ما يأكلش. لفت انتباهي في هذا الموضوع بعد ما تحدثنا مع أخصائية التغذية قبل 3 أيام وتحدث الموضوع, إن في كثير من الأطباء قالوا إن المرضى اللي تركوا الأدوية وطبقوا نظام الطيبات رجعوا لهم في حالة طبية صعبة جدا. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الدكتور محمد دويب, دكتوراه في الصحة العامة وعلم الأدوية. دكتور محمد الله يمسيك بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك ومساء المستمعين والمشاهدين.
0: يحفظكم الله. بداية يعني الكل سمع عن نظام الطيبات والكل يعني بيقول إنه بلش يطبق في هذا النظام, وفي هذا النظام في ناس تخلوا عن الأدوية مثل أدوية السكر الضغط وما إلى ذلك. بداية يعني من ناحية علمية دكتور محمد كيف تنظرون إلى هذا النظام؟
1: شوف يعني بشكل عام احنا مش بهدف الانتقاد, ولكن اي نظام طبي نظام صحي لا يبنى على اقتراحات شخصية ولا اراء, هو يبدا دائما على تجارب سريرية وما قبل السريرية اللي تستمر سنوات طويلة, بيكون فيها العشرات من الباحثين على عشرات الالاف من المرضى, وهذا اللي بيخليها توصل لمراحل الاستعمال الصحيح المثبت بالأدلة أو اللي إشي إحنا بنسميه evidence based medicine أو العلاج المبني على الأدلة. أما استعمال أي نظام كان غذائي ولا صحي أو دوائي بناء على آراء شخصية هذا الكلام أكيد مرفوض وخاطئ, بغض النظر عن وجود بعض الأشياء اللي ممكن تكون صحيحة فيه.
0: نعم. طب يعني من خلال بعض الزبائن أو بعض المرضى اللي تم مراجعتك بهم حقيقة اللي تركوا الأدوية كيف تأثر هذا الموضوع عليهم؟
1: طبعا التأثيرات سيئة. أنت يعني لما تكون ماشي على دواء سكري عشان يساعد جسمك على عمليات أيض طبيعية, كيف بدك تترك الأدوية وتعتمد على النظام الغذائي؟ النظام الغذائي هو جزء من العلاج ولكن ليس بديل عن علاج بشكل عام.
0: نعم. يعني هذا النظام يعني يعني حسب ما اطلعت عليه إذا الإنسان مش عليه لفترة طويلة ممكن يكون عنده انتكاسة طبية.
1: طبعا يعني أكيد الأدوية اللي بتنعطى للمريض بتكون بعد تشخيص طويل وبعد دراسة لحالة المريض, فإيقاف هذه الأدوية أكيد راح يؤدي إلى انتكاسة طبية إذا ما بينا في اليوم بتبين قريبا أو بعيدا, وطبعا ممكن إنها تصير في مرحلة إن البني آدم ما يزبطش يصلح.
0: نعم. يعني هذا الموضوع. كلمة أخيرة أخي محمد بتحب توجهها دكتور محمد لكل من يريد أن يسير على هذا النظام؟
1: شوف اتباع نصائح الطبيب اللي بيشخص الحالة بشكل مباشر هو الإشي الأساسي والصحيح.
0: نعم.
1: فلذلك كل مريض يتابع مع الطبيب الحقيقي الموجود أمامك, ونتركنا من الأمور الخيالية والمش مزبوطة أبدا.
0: نعم. إن شاء الله بنتمنى سلام.

للجميع الدكتور محمد الضيب دكتوراه في الصحة العامة وعلم الأدوية، شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية. الله يكون معك. شكرا شكرا كثير، وإن شاء الله دائما بنوجه كل تحيات المحبة لكل الأطباء ولكل من يعمل في خدمة هذا الوطن الغالي فلسطين. حلو كثير تمشي على نظام غذائي، لكن استشير الأطباء، استشير أخصية التغذية. صقر الجرح بيقول سؤالي لمتى التلاعب بمخصصات الجرحى؟

0: الو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك يا عثمان.
0: الله يمسيك بالخير يا رب. مين معي؟
1: كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. محمد من بيت لحم.
0: تفضل اخي محمد.
1: اخوي والله لو انا كنت بيت لحم فصارت معي شغله لفتت نظري فحبيت احكي لك عنها على الهواء يعني.
0: تفضل اخي محمد.
1: تمام.
0: نعم.
1: اليوم انا ماشي بيت لحم وفي سيده كبيره في العمر تقريبا فوق ال 55 عمرها ماشيه من حاره الفقره تقريبا. نعم. المراه اندبت من زحمه البصات وزحمه الناس فاضطرينا على الاسعاف. رنينا عليها الاسعاف طلعت تقريبا بعد 10 دقائق. الاسعاف تقريبا قالت ربع ساعه على ثلث ساعه هي في حاره الفوره تنها مرقت من البسطات عشان تسعف المراه. تمام.
0: نعم. يعني
1: كان اخرى برضو نفس نعم
0: نعم كان في ازمه يعني ازمه البسطات. نعم
1: أزمة البسطات والعربيات. الشوفير إسعاف بيحكي مع واحد تاع بسطة بيقول له لو سمحت بدي أمرك بقول له روح لف من الشقة الثانية. هذا منطق أخ عثمان؟
0: طبعا مش منطق. الإسعاف لها الأولوية والشرطة يعني هاي خاصة الإسعاف والإطفائية يعني يعني حتى ممكن إنه يدوس على البسطات ويدخل. نعم
1: بجوز بعد تقريبا بنص ساعة نفس المنطقة اندبت كمان مرة تقريبا ساعة اندبت مرة نفس الشيء.
0: نعم. السقوط شو سببه يعني؟ بسبب في شيء معين في الشارع ولا بتوقع
1: السقوط انت؟ السقوط اول شيء اهمال البلديه.
0: نعم.
1: انا 99% اهمال بلديه بيت لحم. تعال شوف حاره الفوره كيف الجور. في جوره يمكن لها 10 سنين ما تسوت اليوم في شارع الفاقره ونبانا على البلديه. يعني انا مالي احترامي للاستاذ حني حنيه ابو سمير من يوم ما صارت الانتخابات ما طلعش على الفقره لف شاف شو الامور في البلد. الامور كارثيه في البلد. انا اليوم شفت المراه ما كان معها سكري يعني لو اسعاف تاخرت المراه راحت فارقت الحياه قدامي الحكي هذا ابو عثمان.
0: نعم.
1: تمام.
0: نعم نعم احنا الرساله وصلناها لبلديه بيت لحم بالنسبه لشارع الفواغره اعاده تنظيمه اعاده اغلاق الحفر وتنظيم البسطات ان شاء الله راح تكون على اولويه البلديه ان شاء الله.
1: اخو عثمان نعم. هم كل سنه بنحكي بنفس الموضوع وما بيتابعوا على الفاضي. الموظفين هم بيجوا بس بلفوا لفه وبروحوا البلد. اقول لك انا بصراحه بدي احكي على الهواء. انا في بنات تعرض لموقف قدامي من شباب مضايقات اثناء البسطة قدامي. شباب يعني استغلوا موضوع البسطات وتم مضايقة البنات قدامي يا اخو عثمان. انا ما ببالك في الحكي بس بحكي الحقيقة. الامانة اشي يعني مش طبيعي في البلد يا اخو عثمان.
0: نعم يعني البسطات مشكلة اذى مع العلم ان الوضع الاقتصادي صعب وصعب لتقول لواحد بسطة اليوم بترزق منها سكر هالبسطة لكن بحاجة الى ترتيب اكثر.
1: نعم احنا مش جينيك يرتبوا ترتيب. اقول لك انا نفسي انا كنت عبسطة وبسطة تمام لما شفت الوضع هيك انا قمت عربيتي وصرت اشتغل على التال ما بسطت اللي شفت الوضع كارثي. انا بالمغرب تمرق اختي مرتي جارتي كل خواتنا في البلد يعني غير المضايقات غير البدبين في الحفن. الامور يا اخ عثمان مطالبة من بادية بيت لحم بالتحرك فوري من شارع الفاغرة للمدبسة. الوضع لا يسمح له. الله يرضى عليك. نعم. بدنا متابعة منك ومتابعة بادية بيت لحم رجاء يا اخوي.
0: نعم. اليوم السيارة اللي وصلت سيارة الاسعاف كانت سيارة كبيرة ولا عبارة عن دراجة نارية يعني
1: الاسعاف؟ لا سيارة كبيرة اسعاف. نعم. سيارة كبيرة. فدخلت فانا انا رحت طوعت رحت لعند افتيم على المدبسة استنيتها تني ورقتها وظليتها ترجع تاني بسطات لو سمحتوا يا عم يقيم ورجعوا يعني يمكن كترت مع نص البسطات توصلتها لحارة الفواغرة. انا في حارة الفواغرة هي كل المحلات بتفرجوا تقريبا وبرضو المحلات في مبالغة من المحلات البطلة اللي بمحلة كمان 10 متر مش منطق يا عثمان. كل محل صار يطلع لي محلة محلين باب المحل.
0: نعم هذا
1: مش منطق برضو يعني.
0: نعم نعم راح نتابع الموضوع وان شاء الله ما بيصير الا الخير يا صديقي.
1: والله يا ريت اخذ وصمه بتلحم يحلوا هالعمر يا ريت والله.
0: على راسي على راسي. الله
1: شكرا لك والله يخليك حبيبي غلبناك.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. في كل دول العالم ما بعرف استاذ داني اذا بتوافقني الراي في كل دول العالم عند حدوث اي حادث اول شيء بتصل الاسعاف على طريق الدراجه الناريه. لا في دراجات ناريه خاصه بالاسعاف. أنا بشهدها في مدينة القدس يعني في الأزقة. بصل هدول المسعفين الأوليين بتعاملوا مع الحالة حتى وصول السيارة الإسعاف اللي هي فقط بتتم من خلالها النقل إلى المستشفى. نعم عندنا ما بعرف الهلال الأحمر هاي الخدمة مش موجودة. نعم موجودة عند الدفاع المدني السيارات الصغيرة، نحن نتحدث عن الدراجات النارية. ربما هذا الموضوع سنناقشه مع، نعم راح نناقش هذا الموضوع مع الهلال الأحمر، مع جمعية الهلال الأحمر، ونشوف شو في إمكانية يعني بالنسبة لموضوع الدراجات اللي هي الوصول الأسرع للتعامل مع الحالة، لأنه بكون عندهم دراية العلاج الأولي حتى وصول سيارة الإسعاف. لو تأخر سيارة الإسعاف ما بيكون في خطر، يعني بيتعامل هم مع الحالة بالسرعة. هاي يوم يصير حوادث طرق بنشهدها في مدينة القدس، هم أول من يصلوا إلى الحالات ويتم التعامل معها حتى وصول سيارة الإسعاف. كمان حابين نوجه تحيات المحبة للصديق أبو إياد. أبو إياد بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك أبو إياد. بنحاول إحنا نتواصل مع أخونا أبو محمد لكن هو مشغول في مكالمة أخرى الآن، حتى نعرف منه أحوال الطرقات، لأن بسأل كيف أحوال الطرقات في هذا المساء. حسام اشتيا يمسيك دائما بالخير والمحبة. أبو محمد أبو رمي شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء. الصقر بيكون طالب الإعلام والصحافة بالتحرك فورا للمعتصمين برام الله، علما بأنهم بدأوا إضراب عن الطعام. رح نتابع الموضوع أخي إن شاء الله. هذا بالنسبة لمخصصات الأسرة الجرحى، هؤلاء اللي لهم يعني مخصصات وبيطالبوا فيها ومن حقهم الحصول عليها. ألو مساء الخير.
2: ألو
0: يسعد مساك سامي. سامي عثمان معك تفضل.
2: مساء الخير أخي أبو قصي.
0: هلا بيك. هلا
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات الأكارم دائما.
0: الله يكون معك يا رب
2: أينما كنتم وحيثما وجدتم.
0: حبيبنا حبيبنا الله يكون معك.
2: تحياتي إلى كل جميع الموظفين السائقين، داني نزار إدوار كلياتكم دون استثناء، وأنتم أيضا كسلطة رابعة.
0: حبيبنا الله يكون معك.
2: طبعا أنت اللي بتحكي فيه صحيح 100%، حتى عندي هو نفس الشيء.
0: نعم بالنسبة
2: للإسعاف.
0: نعم الإسعاف. نعم
2: للإسعاف اللي بتقول أول إشي بيجي تبع الدراجة، بيجي تبع الدراجة أول إشي، بعدين إذا مستدعي ما بتشوفه هذا وإنه جاي وراه يعني.
0: نعم الصوت مش واضح عندك كثير سامي، لو تقف في مكان يكون الصوت أوضح.
2: بقول لك أنا عندي هنا اتصل يعني، ما أول إشي بيجي تبع الدراجة الأول هذا اللي بيتبع الدراجة.
0: نعم
2: وبعدين بعد ما إذا بشوف
0: 100%. نعم نعم مثل ما يجي في القدس، مثل ما تحدثنا عما في القدس. نعم
2: نعم نعم. بعدين على البسطات هنا في شوارع، في سوق مخصص عندي للبسطات هنا، بيجي يوم سبت وحد فقط لا غير من كل أسبوع، وباقي اليوم مسكر.
0: كل الاحترام، إن شاء الله هاي الفكر بتطبق عندنا يا سامي. طمنا عنا كل شيء تمام، أخذت الجنس
2: الإقامة كل شيء. أخذنا الإقامة الأولية، بعد أسبوع إن شاء الله بيجي الكود، وبعدين نعم. إن شاء الله بنروح على البلدية بيطلع اللي هو الإقامة النهائية، بتصير مقيم بشكل رسمي الحمد لله.
0: نعم بتصير مواطن رسمي في بروكسل،
2: بتصير مواطن بلجيكي رسمي في بروكسل. نعم بلشوا يدوروا لنا على بيت، بس لسه مش ملاكين بيوت مؤهلة للإعاقة عندهم، لأنه بروكسل ضغط، وبتعرفوا أنا بديش أطلع برا بروكسل لأنه الحياة كلها صارت هون، يعني المؤسسات النشاطات الإشي كله صار هون.
0: الله يكون معك يا سامي ووفقك، وإحنا دائما قلوبنا ودائما بندعي لك والله إن الله يوفقك ويعطيك أكثر وأكثر يا رب.
2: وبعدين أبو قصي فيش داعي طارد كله بدي أروح مثلا حقوق الإعاقة وإشي، لا بصلك إياها في ورقة شو اللي إلك وشو اللي عليك.
0: كل الاحترام يا رب. الله يوفقك يا سامي، تحياتنا إلك، الله يعطيك الصحة يا رب. شكرا كثير،
2: وبتمنى تيجي تزورني أنت وداني
0: إن شاء الله كلكم. إن شاء الله في القريب إن شاء الله. الله يكون معك. شكرا كثير. عماد السليبي. نحبين نوجه كمان تحية للصديق محمد صافي أبو سليمان الغالي، يسعد مساك.

تحيات المحبة أيضا ننقلها للصديق أبو فكري. أبو فكري شكرا كثير بتابعنا من الأردن وبقول أنا سعيد جدا بسماع أخباركم في الوطن الغالي فلسطين. شو بدك تسمع أخبارنا في الوطن ما بين الحفرة والسقوط وما بين الأوضاع الصعبة واللي بيعيشها المواطن الفلسطيني. لكن ما شاء الله عنا إذا بتمرك بالشوارع بتلقى الناس مبتسمين. تلقى الناس مبتسمين. وانت آخر مرة شفت مواطن مبتسم؟ طلعوا في وجوه بعض اللي بيمشوا على الشارع. إذا بشوف مواطن مبتسم آخر مرة شفت مواطن مبتسم متى؟ الله يكون معكم جميعاً.

0: شوف يا اخوان الشيء المش حلو في البلد او في الوطن ان كل شخص يا اخوان بيعتقد حاله هو الرقم الصعب, هو الشخص, هو حجر الزاويه الموجود في البلد. كل شيء موجود في البلد هو عامله. يعني هذا الشيء يا اخوان شيء مزعج جدا. في نفسي مره اسمع عن لغه الجمع, واحد يطلع يقول نحن نعمل, نحن أبدعنا, أنا وزملائي قمنا في الجمعية الفلانية بعمل كذا وكذا, أنا وزملائي في البلدية نقوم بعمل كذا وكذا. اليوم احنا عندنا لغة الآن, تنزل على يعني تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي كل شخص بقول أنا, أنا قمت, أنا فعلت, أنا توجهت, أنا ما بنشاهد لغة أو العمل الجماعي. ألو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أخوي أسماء, شو أخبارك؟
0: يحفظك ربي. من معنا؟
1: محمد حجازي معك.
0: محمد حجازي, طمني عنك محمد.
1: الله يسعدك يا رب.
0: تفضل يا محمد.
1: مبسوطين ومرتاحين.
0: الله يحفظك يا محمد ويعطيك الصحة يا رب.
1: حبيبي أخوي عثمان, في عندنا ظاهرة في البلد.
0: نعم.
1: مش يعني يمكن أنا يعني تغير الموضوع اللي انت فيه شوية.
0: تفضل.
1: عندنا ظاهرة في البلد انه في سيارات بطلع من صفن على البنكيت وعلى جنب الرصيف.
0: نعم.
1: ليك ما تصلي على النبي.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: السيارات برأيي تطلع عند الشوارد, هين انا عند الشوارد الحين متواجد. على اليمين وعلى الشمال سيارات صفن. العالم هاي اللي بتمشي بالشارع بتكون ماشية بالشارع ما بتمشي على الرصيف من مرة.
0: يعني ايش رصيف, الرصيف للسيارات. نعم.
1: السيارات.
0: نعم.
1: فاهم عليك.
0: نعم نعم, الرصيف للسيارات. نعم.
1: كل احترامنا شرطتنا والبلدية وتعين المطاعم على سبيل المثال, تعين المحلات التجارية في البلد كليته, فيش واحد عنده باركينج من مرة اللي يدخل, يعني مثلا زي مطعم الضيعة.
0: نعم.
1: على سبيل المثال, فهمت علي؟ كل سياراته مزدوجة على جنب الشارع وما بتخالف, فيش ولا سيارة من اللي تتخالف. بس شوفير تاكسي عمومي ذيك فتيكة محمل راكب كل الدنيا تزع عليه, وإذا شافوا شرطة بدي الخالفة. شايف علي؟
0: نعم.
1: يعني وين ما تلف وجهك قسما بالله بيت لحم دمار, الرصيف وادي معالي, هين أنا بقى ماشي يعني بحكي لك عن الطرقات, ملام الرصيف كله باركينج مسويينه, سويينه مصف سيارات الرصيف.
0: نعم.
1: فأنا مش عارف شو الرصيف على صف السيارات ولا لا من حق المشاة ولا كيف, مش فاهمين والله.
0: نعم, أنت تتحدث الصحيح, وهذه الملاحظة راح نبعثها للشرطة للمتابعة, لأن ممنوع منع بات الصفاف على الرصيف, لكن زي ما حكيت أنت ما في عندنا مواقف.
1: يا خي ماشي, ما هو ما عندنا مواقف, بس يعني إيش ومن إيش ومن, يعني أنت بتمشي من باب الكاس شارع القدس الخليل كامل لغاية المشاش, يعني فيش مصف اللي تصف تنزل راكب, فهمت علي؟
0: نعم.
1: مصف تنزل راكب ما فيش, كل ايت الملانات كل جنب الشارع ملان مصفين, مخيم ديشة, مخيم ديشة بمركوا بيمشوا بالشارع مشاو وتمرك الناس مخد يطلع فيك مش عارف كيف, يعني بده يقعد يكسر في الشارع.
0: نعم.
1: وهي يعني ظاهرة مش طبيعية, يعني مش طبيعية في البلد من مرة.
0: صدقت, وإن شاء الله راح نتابع لك الموضوع إن شاء الله يا صديقي. شكرا محمد على الملاحظة القيمة, شكرا كثير. ودائما سعيدين أخونا جميل ربيعة مرتب, الله يحفظك يا رب, ونحن سعيدين دائما بوجودك إلى جانبنا. خبر محزن, يعني في فاجعة في اليمن بعد مصرع المتسلق اليمني القعقاع بن عنتر. الكل كان يتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو القعقاع بن عنتر, كان يعمل سبايدر مان اليمن, سقط في فوهة بركانية بمحافظة الدلة الجنوبية وتوفي, ابتلع البركان. واشتهر القعقاع بتسلقاته الجريئة للمخدرات الشاهقة والمواقع البركانية الخطيرة, بما في ذلك الينابيع الساخنة وفوهة بركان دمات الشهيرة. وانزلق الشاب أثناء أحد تسلقاته وسقط في المياه الكبريتية الساخنة في قاع فوهة البركان. قامت فرق الإنقاذ والسكان المحليين بالبحث وانتشال جثته بصعوبة بالغة جدا, رحمه الله. ما تخاطر كثير, خليك إنسان, ويعرف شو حدودك انت كإنسان. ما تزعل مني يا ابو موسى، لكن يعني فقدنا بسبب يعني ان بدي بين حاله ان قادر يعمل اكثر من شيء. اخونا ابو الايسم، هؤلاء من شريحه ترامب المحليين لكلمه، المحبين لكلمه انا. بالفعل ترامب اكثر شخص بيقول انا وانا. شكرا للزملاء، شكرا لكل من تابعنا. حديث البلد يتجدد معكم ان شاء الله، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. نترككم دائما في حفظ المولى عز وجل. على هذه الارض ما يستحق الحياه. الى اللقاء.
2: على هذه الارض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: من حقك تحكي.
6: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
5: من حقك تشكي.
7: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
5: أنت مواطن في هالبلد.
8: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد. وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
5: لكن وين المسؤول؟
8: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسالة يا سيد العزيز. واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نسالة يا سيد العزيز. البلد كلها بتفكر يا سيد العزيز. أنا تدمت من أصحاب ريبة يا سيد العزيز.
5: صوتك بوصل وممكن يغير.
9: أنا بشكركم كثير على الراديو. أنا بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال. أنت دائما والله على البال.
5: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
13: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أكبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10:00 ليلا في راديو موبايل. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنأخذ اليوم فكرة بسيطة عن عائلة يعقوب وعن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. كان فيها أصنام، وهذا كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. أحداث مثيرة في قصة يعقوب تنتظرنا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم بكل خير. حان موعدنا الآن مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة وفقرة جديدة من سفر التكوين بصحبة مضيفنا سهيل موسى.

هل تعرفوا هذا الشخص مستمعي؟ ولد في مدينة صغيرة في مذود للبقر، وعاش في الناصرة معظم حياته. كان يقضي أكثر وقته في دكان يوسف النجار، ثم عمل معلما لمدة 3 سنين. لم يكن المعلم خريج جامعة أو معهد عال، بل لم يذهب لمدرسة قط، فلم ينل من ثقافة الدنيا شيئا. لم يؤلف كتابا ولم يجلس في مكتب، حتى إن رسالته لم تبتعد أكثر من 200 من الأميال عن مكان ولادته. كان يجول في القرى يشفي كل مرض ويعين كل ضعف في الشعب. كان يقطع الأميال سائرا على قدميه، وفي آخر النهار لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه. لم يكن يملك شيئا، استعار المركبة ليعلم الجماهير، واستعار الأتان ليدخل المدينة، واستعار العلية ليأكل الفصحى مع تلاميذه. وما أن بلغ 33 من عمره حتى انقلب العالم ضده وتركه أصدقاؤه وهربوا. وإذ سلم لأعدائه قدم لمحاكمة سافرة، فحكم عليه بالموت بين الأثمة معلقا على خشبة. وفيما هو يسلم الروح اقترع صالبوه على ردائه الشيء الوحيد الذي كان يمتلكه حسب الظاهر. ولما مات لم يكن له موضع يدفن فيه، فدفن في قبر مستعار. ومرت السنون، جاءت وذهبت، واليوم يسوع هو محور الإنسانية ورائد تقدم البشرية. كل الجيوش بمدافعها وأساطيلها، كل الحكومات بسلطانها وتشريعاتها، كل الملوك بعروشهم وصولجانهم، كل هذه القوات التي سارت أو حكمت أو ملكت يوما، كلها معا لم تؤثر في حياة الإنسان مثلما أثرت فيه هذه الحياة الفريدة من نوعها.

0: والآن إلى درسنا لهذا اليوم من سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نمشي مشوارنا مع يعقوب الذي تزوج بليئة ورحيل ابنتي لابان وأنجب منهما ومن الخادمتين أولادا. والآن يريد يعقوب أن يترك لابان ويرحل إلى أرض آبائه، ولكن لابان يترجاه بعدم الرحيل والبقاء عنده لأن الله باركه بسببه، ويعرض عليه لابان صفقة شبه مربحة، ولكن يعقوب يلجأ مرة أخرى للحيلة. تعال بنا نتأمل في الإصحاح 31 الذي سنرى فيه يعقوب يترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أيضا أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآية.

0: بها، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله، والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي أنا، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب، أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده. استمع إلى الآيات من الأولى وحتى السادسة عشرة من الفصل الحادي والثلاثين.
1: فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيلة وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبائي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة، فقد صلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعد على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في حلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نظرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين، لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل.
0: دعا الله يعقوب ليذهب، وها هو الآن يستعد للرحيل. ويعقوب دعا رحيل وليئة لتقابلاه في الحقل، خوفا من أن تصل الأخبار إلى لابان أو أبنائه. وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وهذا ما نتفق به مع يعقوب، أنه اشتغل بشكل كبير في خدمة لابان، ولكني أيضا أعزي بعض الفضل للابان في ذلك. يتابع يعقوب ويقول: وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. تصور مستمعي، 10 مرات في 20 سنة، ولكن عندما كان حائرا ولا يدري ماذا يفعل، تدخل الله. تدخل الله بعنايته ورحمته، وطلب من يعقوب أن يرجع إلى أرض آبائه. كان يريد أن يدفع ليعقوب الأجرة التي كان لابان قد سرقها منه لمدة 20 سنة. ويشرح يعقوب لرحيل وليئة أن الله هو الذي باركه لدرجة أن لابان وأبنائه غاروا منه وحقدوا عليه. والآن يخبرهما يعقوب بالسبب الحقيقي الذي من أجله كان سيترك لابان. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. لربما اعتقدت

0: مستمعي أني لم أعطي جوابا شافيا في الإصحاح السابق على ما حصل عند تهجين المواشي. كنت أنتظر إلى أن نصل إلى هنا، لأن الله يقول أنا فعلت ذلك. لا نحتاج أن نبحث عن تفسيرات طبيعية، مع أن الله لابد أنه استخدم إحداها، ولكن بما أن الله لم يخبرنا ما هي فلا يمكننا أن نجزم. إذن الله هو الذي عمل المستحيل. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. يذكره الله بالوقت الذي ظهر له فيه، ثم يطلب منه الرحيل لأن أبناءه ابتدأوا يكبرون ويتعلمون ما لا يجب أن يتعلموه. أراد الله أن يبعد يعقوب وأولاده عن مكان الوثنية كما فعل مع إبراهيم. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. لابد من إرث ما لهاتين الابنتين، ولكن لا يمكن الوثوق بلبان. المال عدو المؤمنين اللدود، وهو أصل لكل الشرور. احذر منه يا صديقي، فهو يخرب بيوتا بأسرها إذا ما أسيء استخدامه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. موقف هاتين المرأتين مشرف، فهما تدعمان زوجهما بدون أي تردد. ويغتنم يعقوب الفرصة حين كان لابان منشغلا يجز غنمه، تماما مثل ما هرب للمرة الأولى من بيت أبيه في الخفاء. ولكن هذه المرة لم يكن كل الخطأ خطأه، كما أنه كان مستعدا ومجهزا بعبيد ومواشي والعائلة. بما أن بيت لابان كان بيتا وثنيا فقد كان فيه أصنام، أرادت رحيل أن تأخذ الأصنام معها. لماذا؟ لأنها تربت في جو من الوثنية. يا لسذاجة أفكارنا أحيانا، حتى يعقوب ظن أنه بإمكانه الهرب من الله، ولكنه اكتشف في بيت إيل أنه لا يستطيع أن يهرب من وجه الله. وقد كتب داود في المزمور 139 ما يلي: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لن تهرب من الله حتى ولو صعدت إلى القمر. وبينما كان لابان في المرعى بعيدا، انتهز يعقوب الفرصة ورحل. لكن حادثة أليمة شوهت كل شيء، ذلك أن رحيل سرقت أصنام أبيها عابد الأوثان.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد 17 وحتى 30 من الفصل 31.
2: فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي قد اقتنى، مواشي اقتنائه الذي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فقد مضى ليجز غنمه، فسرقت رحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. فقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت؟ وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف. لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغباوة فعلت، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟
0: أنا أعتقد أن لابان كان غاضبا من يعقوب لدرجة القتل. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. استمع إلى لابان الذي كان يستشيط غضبا، لربما كان يريد أن يقتل يعقوب ويأخذ ابنتيه وأحفاده معه. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود؟ يا له من دبلوماسي حذق، حاول أن يشعر يعقوب بالذنب أنه رحل خفية عنه وأضاع على نفسه فرصة حفل الوداع. طبعا لا أظن أن لابان كان سيقيم أي حفلة من هذا النوع، هذا ليس طبعه. ويستطرد ويقول: ولم تدعني أقبل بني وبناتي، الآن بغباوة فعلت. طبعا المقصود بالأبناء هنا الأحفاد. في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أفهم لابان يعقوب أنه لم يكن يقصد له خيرا، لكن الله منعه من فعل الشر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ طبعا لم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقت الأصنام، وعندما أجاب لابان لم يجبه عن سؤاله حول الأصنام بل حول الرحيل دون علم منه.
1: نستكمل القراءة من العدد 31 وحتى 35 من الفصل 31.
2: فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت: لعلك تغتصب ابنتيك مني، الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا، انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتص سيدي، إني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام.
0: كان يعقوب يعلم أن لابان لم يكن ليدعه يأخذ زوجتيه وماله، والآن يجيب على الاتهام بسرقة الآلهة. الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا، انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. كان يعقوب متأكدا من عدم سرقة الآلهة من قبل أي أحد. لم يكن يعقوب يصدق لابان، ولا لابان يصدق يعقوب. تصور أن يعيش اثنان تحت سقف واحد لمدة 20 سنة دون أي ثقة أحدهما في الآخر. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي، أني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. فعلا راحيل ابنة أبيها. هل لاحظت كيف حبكت القصة؟ هذا يعطيك فكرة عن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. ووجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو، كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان للابان. لهذا السبب كان لابان منزعجا ويريد استعادة الأصنام بأي ثمن. كما أن رحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات، بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها. ارتاح يعقوب الآن لأن وجهة نظره قد أثبتت، بل أنه أراد أن يوبخ حماه لابان لأنه اقتفى أثره من أجل الأصنام. فاغتاظ يعقوب وخاصم لابان، وأجاب يعقوب وقال للابان: ما جرمي؟ ما خطيتي حتى حميت ورائي؟ لقد تعلم يعقوب في جامعة لابان القاسية، والآن ها هو يستلم الشهادة في حفل التخريج. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل، حتى الوجبات لم يكن يعقوب يحصل عليها بالمجان. فريسة لم أحضر إليك، أنا كنت أخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل. لم يكن لدي أي ضمان أو تأمين. كان على يعقوب أن يدفع ثمن الضائع. صدقني أن لابان هذا كان سيدا مستبدا. كنت في النهار يأكلني الحر، وفي الليل الجليد، وطار نومي من عيني. لم تكن لديه إجازات في الصيف، وحتى عندما كان الجو باردا كان لابد من البقاء خارجا في رعاية المواشي وحراستها. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، و6 سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. هذا ما حصل مع يعقوب، الرجل الذي ظن نفسه ذكيا وأنه بإمكانه التملص من خطيته، ولكن الله لم يسمح له بذلك، لأن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه، فدبر الله له لابان ليخضع له. جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: وراك وراك مش عايز